القلوب ربنا إلهنا مخلص يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر. كن يا رب مرضى شعبك تعد مراحم ورفات اشفيهم انزع عنهم وعنا كل مرض الذين ابطأوا مطروحين في الامراض اقم معزيهم وعذبهم ارواح النجس اعتقهم جميعا وارحمهم تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء سويل كل من الذين في العاصف كل الأنفس مضايق ومقبوض على اهتلا برحمة يا خلاصة أعطي غفران خطايا وأثامها أمراض نفوسنا شفيها وتلك سادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا

ثابت القلوب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع مسيحنا صلاة نطلب من صلاحك يا محب البشر. قل يا رب أبائنا قتلنا المسافرين والذين أجبرنا السفر في كل مكان سهل طرقهم أجمعين كان في البحار أو الأنهار وبحيرات الطرق المسلوكة السالكين بكل نوع كل أحد في كل موضع وردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بلا ضرر ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ.

0: أفخم خيمن أم بلين أم تف كوشن أم مخلصين فيني بي أف إين النفس صد بيفو الخين أو أو نف نم أو ثيلي
1: أف أولو يبتشي سيني ما في خوني نف ما إين امتون أف نامو إزبي بفران خوني نوم نو أو إيفو
0: إذبي فايتنو إين رمو خين يا غاثون جي كيفو الخين أو ناتي تنل

كل ممكن تتوقع كل سويت العالم خلص العالم تخلص بس ما بس مسافة روس مش عارف مسافة خلاص طالع مش بس كل صوت على الناس كلهم كده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين حقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يبدأ وابتل كل خالق سماء الله ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد نور من الله قبل كل الدور نور من نور الحق من الحق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا زميل احنا بشر خلاص انا لازم من السماء تقسم من روح القدس مريم العذراء انا الصلب على البطس منت تعالى من قبل وقام من الاموات يوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماوات وغرس عن يمين ابي وادين التي مجد الحياه والاموات اذا اسم كن كده نعم نبر روح القدس في المحيط بس من الايه بنسب الله المجد ومع الايه بولي ابن الله تامي ليس واحد مقدس كامل وصعد تم ودافع الطائرات تصب كامل تم ودافع الطائرات

0: أري إيرون أري فويسين إيرون ولم بن كنت يقول هارون جم بن شني خن بك او غاي او كان نو بنا نيفون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: شليل الذي خطب تلميذ القديسين ورسل طريقا الى نبي انا وران كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون لم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون لم يسمعوا اما انتم فطوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع فلنصحك ان نسمع ان نعمل بين جيلك المقدسه بيت الباط قديسيك
2: صلوا من اجل الانجيل المقدس
0: يا سيدنا كل الذين أمرونا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا نرفعها ليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا ربنا يحمي المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا

0: Das ist die mit der Wovusio, Akosuminto, Evangelium.
1: خوفا امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس فصل من بشاره معلمنا ماري لوقا الانجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين من مزامير تراتيل ابينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين ينزل مثل المطر على الجزاء مثل قطرات تقطر على الارض يشرق في ايامه العدل وقصره السلام
2: هللويا
1: مبارك الاتي باسم الرب ربنا الهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين ان كنت انا باصبع الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله استسلح القول يحفظ داره فامواله تكون في امان وإذا جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه ويأخذ سلاحه الذي كان متكلا عليه ووزع غنائمه من ليس معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يبدد وإذا خرج الروح النجس من الإنسان يكتس في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة وإذا لا يجد يقول حينئذ أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه ومتى جاء يجده فارغا مكنوسا مزينا حينئذ يذهب ويأخذ سبع أرواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن هناك فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما أما هو فقال لها بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه
3: Kim be Christus, Jesus ben Choi. No, Pion so Kiri.
4: قد تعقد رزنا خافا تلاميذ القديسين والرسل الطارق قائلين إبال الروح القدس والفرط لم تهم غفرة من أسكتم عليهم أمسكت أنت الآن أيضا يا سيدي أنعمت الذي يملفك ينود كل مكان كل زمان يحل ويربط كل خطايا الظلم نسأل وأنت من عبيدك أبائي إخوتي ضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك ورزقنا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا كنا اخطأنا إليك في شيء وزع قلب أو قول أبصار النفس أنت كصالح ومحب إلنا من أبو غفران خطأ باركنا طهرنا حللنا قومنا يليك بك المجد كرامة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهر

0: Morning Oil, Moshe Open Choice, Jesus Berchres, Osef Shiri, Emel Note, Osef Shalek, Sevor, Chetti, Parse, Nosso Wafan, Jez, Parse, Nosse, Vorchem, Vezdem, Chetti, Yote, Avtom, Vorchem, Yitzmot, Chem, Yehoi, Moshum, Sotim, Mono, Noinon, Kirye, Leysun, Kirye, Leysun, Kirye, Flug, Esone, Minez, Moero, Es, Moero, Es, Tania, Koni, Evol, Kumbi, Es,
1: Vafru, Sos, Ben, Noti, Melik, Salam, Atina, Salam, Akarun, Salam, Akwafru, Nakhatayana, لك الملك والقوة اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تقل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا في الغد أعطينا اليوم اغفر يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن

شوي سلام شوي سلام تسبيحة الساعة الثالثة والستة نقدمها للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركاته وجمانه.

0: اقصاص يوصي منفصل مشارة الإنجيل على ماري يوحنا البشيرة تلميذ بركة ترجمان آمين.
1: تجاه مازي الروح القدس الذي يرسل الاب باسمي فاعلمكم كل شيء ذكركم كل ما قلته لكم. سلام يترك لكم، سلام انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لكنتم تحبون ان كنتم تفرحون ان امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. قد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم اتى وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابيكم واوصاني ابي هكذا افعل. ومن انطلق من هنا انا والكرم حقيا وابي الكرام. كل غصن فيه لياتي بثمن القطاع، وكل ما ياتي بثمن الرنكيل لياتي بثمن اقصى. انتم من قبل الرنكيل من اجل الكلام اللي تكلمتكم به اثبتوا فيه انا ايضا فيكم المجد لله دائما.
0: وروحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما، جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك. روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن أسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روح المستقيم المحيين، روح النبوة والعفة، روح القداسة، العدالة والسلطة، والقادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا. يا من ودي لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا ولد الإله أنت كرم الحياة الحامل وعقود الحياة، نسألك آيات الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب أنت وخلاص نفوسنا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، المالك كل كنز الصالحات معطي الحياة، هلما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامة، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالكائن في السماء. يا ولد إله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة. قدوس القوى قدوس حيلة زي موتى مع عزراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوى قدوس حيلة زي موتى السرب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوى قدوس حيلة زي موتى اسقام الماء ساعة السماء ارحمنا. مجد للآب والابن الروح كل سلام وكل وين دارد وكل أمين. يا سرس قدوس ارحمنا، يا سرس قدوس ارحمنا، يا رب افرنا خطايانا وافرنا اسامنا وافرنا زلاتنا وتغمرنا شعبك شيم اسمك قدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا من اهل نفوس يا من وبر خطايا رب ارحمنا نزبير خطايا رب انت البطن اليه نيس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوت شيئتك كما في السماء كذلك على الارض مثال الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا واتوبنا الينا ولا تدخلنا في تجربه عليك نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد ابدا امين. السلام ولك القديس ممتلئ مجد العصر وكل حيوية تلاوم المسيح سيد صوتنا بك حبيبي ليغفر لنا خطايا سامة توعدنا حقيقة المسيح لنا العصر القديس اسأل

0: bağlanarak sahafusuna akıran katayan. Hatta azı amarı mürtelak edici fiyle minak edici beşereye yaşayafiyle mütirken ufan katayan. Esayin mürak et azı amarı kal hakkayar hakkane yasayin mufakir gencisine olet ilan amen uyin. Esayin kuşun yaşayafiyle mutamin amen rubbuna yasuhar mesih liyak fırlan katayan.
1: Sağası usumun fasıl müşaratı lengelerine ve merimetel beşiretü lmiz varakı et orgamen amin.
2: صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى الحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى الجياع والعطاش البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح بماذا يملح لا يصلح بعد للشيء لأن ترى خارجا تدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كان عليها جبل ولا يركضون سراجا يضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فيزيه لكل من في البيت هكذا فليزيه نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات المجد لله
1: Tuna uşağı bari sosem ki otun ağasosem de maya soğayıp jaktun kaksu timunna inan. Ya men fi yom السادس of saat السادسة sumert ala salim min agli khatayı la tagarra aliha abuna adam fil firdus. Mazza sak khatayana yu al mesih ilahna ve nagina nasar aktil Allah rabbu semani. Allahumma istagib salatu ila tafutu batil tafet ilayi asmani aşa ve bekir ve vakti zor. Kalami yakul asma savta yukhalis nefsi bi salam. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطية بالخشبة حيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافي المحيا وبمسامير التي سمرت بأنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تسقار أحكامك السمائية كرأفتك إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بك نتوسل الذي ورد منك يا ورث الإله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا آية الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ورد منك رحيم وقادر على خلاصنا تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رفاتك قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نطوبك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي
0: نعزمك من نور حقيقة المجد الغزار قد يسوى للتلاد مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا مغلى سيد المسيح فقر الرسل كليل الشهداء تليل صدقين سباتك نازل فهم الخطايا مشي بسوس وقدوس سوت واحد نزل الله نمجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإلهان واحد الله إله والخالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآية قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي به نحن بشر أجل خلاصنا نزلنا السماء تقسمنا روح كل السماء من العذراء تنا الصور من البط سبند قبر قوم من الموت في اليوم السادس كما في كتب وصعد السماء وقال سنة يمين به وأيضا يأتي في مجد الذين حيا الأموات أزم سن كدا نعم بروح كل الصور من المهم اسمه الله نعم كده ارحم يا رب منتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية
1: يا حمر الله يا حامل خطيئة العالم كله اسمعنا وارحمنا

امين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم الى الابد امين.

0: Toriviot en pensos o benotio ben sotir. Isos becheristos nash kurak ala kulla hal. من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك رب سترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا عضضتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: صلاة البر القديسين منهم بالصلاة عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة مقدسا باركة لمغفرة خطايا.

ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم المقدس، كل ايام حياتنا كل سلام معك، كوفا كل حسد كل تكريم.

شمس تكيس والشعب ضعفكم محايدين فم الثالوث الأقدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الإثنى عشر رسولا فم الأعظم الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد أباتريك قديس سويرس معلمنا ديسكوروس القديس أثناوزة بطرس خاتم الشهداء رسجانة زعبيه فم قديس كيروس قديس فياس غوريوس من أفواه الثلاث ومائة ثمانية عشر 150 بقسطنطينيه و200 بأفسوس أبينا بطريرك الباب الأنبا طوادروس فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته على جميعنا أمين. إذ ما هو فضل اليهودي أو ما هي منفعة الختان؟ عظيم على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يؤمنوا؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل يكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب: لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إذ كان ظلمنا يثبت بر الله، فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ قلت هذا بحسب الإنسان، حاشا. فكيف يدين الله العالم؟ فإنه إذ كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ وليس كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول: لنفعل السيئات لتأتينا الخيرات. أولئك الذين دينونتهم عادلة، فماذا لنا إذن؟ أنحن أفضل كلا البتة، لأننا قد سبقنا وشكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب: أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. حنجرتهم قبر مفتوح، قد مكروا بألسنتهم، ثم الأفاعي تحت شفاههم، ولأولئك الذين أفواههم مملوءة لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم الانكسار والشقاوة، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله أمام عيونهم. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد فم كل واحد ويصير كل العالم تحت حكم الله. لأنه من أعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمام الله، لأن بالناموس معرفة الخطية. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، مشهودا له من قبل الناموس والأنبياء، وبر الله الذي بالإيمان بيسوع المسيح في جميع الذين يؤمنون، لأنه لا يوجد فرق إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالخلاص الذي بيسوع المسيح، الذي سبق الله ووضعه كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل مغفرة الخطايا السالفة بإمهال الله، لكي يظهر بره في هذا الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع المسيح. فأين الافتخار إذن؟ قد بطل بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أما الله لليهود فقط وليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا. فإذ إن كان الله وحده وهو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان، أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبا يا أخواتي. آمين.

الكاسيليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركاته علينا أمين. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه يسوع المسيح، وهذا ما نكتبه إليكم لكي يكون فرحكم كاملا. هذا هو الوعد الذي سمعناه منه ونبشركم به، إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. فإن قلنا إن لنا شركة معه ونسلك في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو ساكن في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وحدنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا أننا لم

خطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم. وبهذا نعلم إننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من يقول إني قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. أما من يحفظ كلمته فحقا في هذا قد كملت محبة الله. بهذا نعلم أننا ثابتون فيه. من يقول إني ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

تركشي فصل من أعمال أمان الرسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما فتتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذ قتل المصري، وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم خلاصا وأما هم فلم يفهموا. وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون فوافقهم للصلح قائلا: أنتم رجال إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فجحده الظالم لصاحبه قائلا: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد هناك ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برير طور سينا في لهيب نار على عليقة. فلما رأى موسى الرؤيا تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو الرب إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد يا موسى ولم يكسر أن يتأمل، فقال له الرب: اخلع نعلي.

0: على رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأخلصهم. فهلم الآن لأرسلك إلى مصر، تمتثل كلمة الرب، تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة.
1: بسم الله الآب وابن الروح القدس الآن واحد. من توم 29 من شهر أبيب، أحسن الله انقضاؤه عادوا علينا وعليكم، نحن مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها، أمين.
2: في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار الأعياد السيدية الكبرى، البشارة والميلاد والقيامة، ويصلى بالطقس الفريحي، ويمنع الصوم الانقطاع والمطنيات بركة مخلصنا الصالح، فلتكن معنا، أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 357 ميلاديا تم نقل جسد القديس أندراوس الرسول إلى القسطنطينية بأمر الملك قسطنطين، حيث بنى له كنيسة تم تكريسها في مثل هذا اليوم، وتم وضع جسده فيها. بركة صلوات القديس أندراوس فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا استشهد القديس برشنوفيوس، وكان رجلا عالما فاضلا، فوقع عليه الاختيار أن يكون أسقفا فهرب، واتفق أن بات عند أختين وأمهما. وفي الليل ظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى الوالي ويعترف بالسيد المسيح. وفي الصباح أعلم الأختين وأمهما بالرؤية، فذهبوا جميعا إلى الوالي. ولما بدأ الوالي يقرأ عليهم أوامر الملك القاضية بعبادة الأوثان، وسب هذا القديس فخطف الورقة ومزقها، فغضب الوالي وأمر بطرحه في أتون النار، ففاضت روحه ونال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. والربنا المجد الدائم أبديا، آمين.

لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وأنت ستحملين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع، وهذا يكون عظيما ويمن عليه يدعى ويعطيه الرب الإله.

الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا المولود منك قدوس ويدعى ابن الله، وهو داري صبات نسيبتك أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس

الحقيقة أنه من بإلهٍ واحد الله إله بضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساور الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم مننا نحن البشر نجل خلاصنا نزل من السماء ونزل الروح القدس من مريم العذراء تأنى صلب عنا العهد القدس المنتهي إلا موكب وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي دين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بثق من الآب نسجد له ومجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية تعلم أوداء

قادم الآباد الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل عالم بحسد إبليس هدمته بظهور المحيا الذي لابنك الوحيد الجنس رب

كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث من تسقر الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة كي ننال ويلوقين في دينونا من موهبة.

قم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرزق وخوفا ورعدا، وإلى الشرق انظروا ننصي.

كالقديسين. وفي آخر الأيام ظهرت نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس.

الأولين صعد إلى السماوات وغلسان ميكرسم يوم للمجازة هذا الذي أظهر فيه اليدين المسكونة بالعدل ويعطي

0: لخواص تلاميذ القديسين وارث الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كاسر يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري.
1: هذا هو بالحقيقة
0: بايريتون بكئب.

0: أن نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي نكون جسدا واحد وروحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضاهك منذ الباس. كن يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام جميع الأساق فرزق سينادنا فيها. اذكر يا رب أبانا الطباو المقرم رئيس الأساق فبطريركنا البابا الأنبا طبدروس الثاني الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة نبي على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. كن يا رب القمامسة الخصوص الأرزوقسين والشمامسة كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. كن يا رب

0: فرحا
1: اسعد ربك مقدارك نعمتك فرح وقى الأرجور وحرص وتقصر أصمارها أعد الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك بارك لي سنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتامى

0: كي نحن أيضا إذ يكون كفاه في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كل

هؤلاء كل أحد يا رب الذي ذكرنا أسمائهم الذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين راقد وتناحوا في الإيمان بالمسيح. كل يا رب نفس عبدك المرحومة إلين رياض مينا وفرج عبد الملك ونجيب زكي سمية صادق وجرجس غبريال لازم تسقار السنة في هذا اليوم. أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في قرة الأحياء.

لك هي. وبهذا قام أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع، اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك، مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

خلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق، نخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإله.

الذي على القل المبارك إلى الأبد الغير المتجسد قد تجسد وولد من عذراء ولفته بالخرج ووضعته في المزود وعساكر السماوات ترتل له صارخين.

قليلا قليلا بشبه البشر بغير خطية وحده، وهو الكائن بسلطانه ليس له بداية ولا نهاية، الذي عوض الخطية المحيط

كلمة الإله بمحبتك للبشر رفعت الخطايا والآثام. أنت غير الخاطئ وحدك، صبرت صيرت ذاتك خطية لأجلنا، ولكنك دست الخطية والموت بقيامتك من بين الأموات. لك السماوات والأرض وكل ملئها، الأرضيون والسمائيون صاروا اليوم واحدا في التسبيح بقيامتك، لأنه قد صار فرح في المسكونة من أجل أن الإله صار مع البشر، ومن بعد تأنسه أظهر مجدل

0: نحو أبيك القدوس الذي يصمت ونقول أبانا
1: أبانا الذي في السماء.
2: يا رب سلام كنيستك الواحد بابا الانبا والقدس الثاني.

0: تسلم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين.
1: آمين.
0: مقدس وكريم جسد ودم حقيقي.

0: نؤمن له ونذا بالحقيقة. آمين
1: حقا نؤمن.
0: آمين آمين آمين آمين آمين. واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيى الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم، جعلها واحدا مع الهوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. واعترف اعترافا حسنا بيلاطس بونتيوس، سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة برادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفتين. يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتنبه.

0: أن هذا هو بالحقيقة يمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. ابتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبي أخوة سامحوني.

0: المقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا لا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: المسيح. اب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بالسلام سلام الرب يكون معكم.

تسبيح باسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الدور كلها امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي لغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات رحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا حفظنا قبلنا إليه وأشفق علينا وعددنا وتابنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل رب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال. أشفقت علينا وعددتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرافات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعز والسجود طليق بكما ومع روح القدس المحل المساوي لك الآن كل أوان إلى دار الدور كل آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل قصية رأفاتك امحو إثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني لأن أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني أنا ذاب الآثام حب الأبي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من السلج. اصرف ورك عن خطاياي وامحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلقه فيا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام ورك روحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني باقة خلاصك وبروح رئيس عددني، فعلم لأسمتك كالمنافقون إليك يرجعون، نجني من الدماء يا الله إلى خلاص فيبتهج لساني بعدلك، يا ربي افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، الذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، انعم يا رب مسرتك على سهيون ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ صار ذبائح العدل قربانا محرقات، حينئذ يقربون على مذابحك.

هنقف كلنا نشكر ربنا على اليوم الجديد اللي هو ادهولنا. نطلب من ربنا هو يحافظ علينا طول اليوم، يفرحنا، يخلينا كلنا طلع اخر اليوم كده مروحين واحنا كلنا مليانين فرحه وبركه.

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. باسم الآب والابن والروح القدس، إلى أن واحد. أمين. يا شباب، عددنا قليل النهارده، في حاجه؟ في ناس بتصيف؟ في ناس بتصيف قبل سوم العذراء كده؟ ناس بتصيف ولا حاجه؟ فيش؟ في ايه؟ مش شرط، مش لا، المفروض كلها تبقى موجوده. شربل تعالى، انا عايزك اقعد هنا كده في الصف الثاني كده، كده لا مش ورا كده، انت اقعد هنا كده وما تبصش وراك، بص على الشاشه، بص على الشاشه كمان كمان كمان، بس خش عندك بس، شايف الشاشه؟ يلا يا شباب. يلا مع بعض استطلع لنا زوج سوليت باكر. يلا شباب نسجد للأبواب.

التي والمخلصنا السلام لغبرية للذي بشرها السلام لميخا لرئيس الملائكة السلام للأربعة والعشرين قسيسا السلام.

فانوس أول للشهداء السلام كوكب الصبح السلام صفوف الشهداء السلام لمبانتون.

بالسلام لجميع القديسين الذين أرضوا الرب أيها المسيح ملكنا بصلواتهم اصنع معنا رحمة في ملك. بس عايز أقول حاجتين. في ناس الزهر بتحب الصور فقاعدة بصة كده الله صورة مريم ورقص صورة مريم وما بتقولش احنا مش جايبين صور تتفرج عليها جايبينها عشان تقعد ترتل. خدت بالك؟ الحاجة التانية كالعادة بعد إذنكم عشان ما اقولش في الميكروفون كل شوية الخدام والخادمات يتفضلوا يقعدوا ورا يتفضلوا معلش انا لا مش متضايق بس هم الولاد كده لوحدهم زي الفل. الاستثناء اقعدوا كده ورا الشباب زي الفل كده. عايزين نقول ترنيمة. نقول ترنيمة هي كنيسة مرجس جهاز أستاذ يا كنيسة مرجس يا كنيسة الأبطال شوف الأبطال بتوعنا والخدام والخادمات يقعدوا ورا يقولوا ما يتكلموش ماشي. يلا شباب يلا بقى من غير الخدام والخادمات كده يلا ما تبصش ما تخافيش مش هحصل لها حاجة تسوني. يلا بقى يلا رجالة يلا يا كنيسة مرجس يا لا لا لا لا لا لا مش عايزين نزعق مش عايزين نزعق احنا بنرتل بنشاط بس مش بزعيق مش بزعيق ماشي. يلا مع بعض يا كنيسة ماري جرجس يا كنيسة الأبطال يسونك رب ويحرس فيك كل الأطفال يا كنيسة ماري جرجس يا كنيسة الأبطال يسونك رب ويحرس فيك كل الأطفال نتعلم فيك صوم ونصلي كل يوم نتعلم فيك نصوم ونصلي كل يوم ونقول مع الملائكة مزامير باكر والنوم ونقول مع الملائكة مزامير باكر ونرتل التسبيح ونعيش ويا المسيح ونشبع من لهنا من إيماننا الصحيح ونرتل للتسبيح ونعيش ويا المسيح ونشبع من إلهنا من إيماننا الصحيح مهما عنك نتغرب محبة ليك مهما عنك نتغرب محبة ليك إن رب نتسامح ولا نغضب ومن تعليمك نشرب نتسامح ولا نغضب ومن تعليمك نمتو ونلعب في ناديك في محبتك فديك يا كنيسة ماري جرجس يسوع يبارك فيك ونلعب في ناديك في محب يسوع يبارك فيك وانت يا أمري أهلينا ونحافظ على نادينا وانت يا أمري أهلي ونحافظ على نادينا ما فيناش حد يتخاصم ونبارك أعادينا ما فيناش حد

عدي يتخاصم بارك أعادينا يجمعنا الفكر الواحد حوالين الرب مليانة قلوبنا محبة ما فيناش كدب ولا واحد يجمعنا الفكر الواحد حوالي رب الواحد مليانة قلوبنا محبة ما فيناش كدب ولا واحد يا مرير الرزق كنيستنا يا حارس بالنور بيتنا يا مرير الرزق كنيستنا يا حارس بالنور بيتنا نا اجري بحصانك اجري ويعلي الفقراي اجري بحصانك اجري ويعلي الفقراي يا ريت الخدام يرتلوا معانا ماشي الخدام مفيش داعي يتكلموا بص قدامك هات بص قدامك في ترنيمه بس طب نقول الايات هقول الايات وبعد كده هقول الترنيمه الثانيه يعني المفروض انتوا تكونوا واخدينها وانتوا في ملائكه فمش عارف انتوا فاكرينها ولا لا وبعدها يمكن احكي لكم حكايه يمكن احكي لكم حكايه يمكن حسب الوقت وحسب ما انتوا شايفين كده اصلا شايف في ناس نايمه في ناس متضايقه حد متضايق المتضايق ينزل على فكره مش هزعل انت متضايق حبيبي انزل هتقعد في الكنيسة غصب عنك انزل

إنجيل مرقس الأصحاح العاشر. وقام من هناك وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، فاجتمع إليه جموع أيضا، وكعادته كان أيضا يعلمه. فتقدم الفريسيون وسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته ليجربوه؟ فأجاب وقال لهم: بماذا أوصاكم موسى؟ فقالوا: موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. فأجاب يسوع وقال له: من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية، ولكن من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ثم في البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك، فقال له: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليه، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم. وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال له: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم: من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثى له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله.

أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك وأعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فتحير التلاميذ من كلامه. فأجاب يسوع أيضا وقال لهم: يا بني، ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض: فمن يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. وابتدأ بطرس يقول له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، والآخرون أولين. وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم، ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. فأخذ 12 أيضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم، فيهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما: ماذا تريداني أن أفعل لكما؟ فقالا له: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقالا له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد له. ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون

رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليه. فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وجاءوا إلى أريحا، وفيما هو خارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفير، كان برتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر، وتبع يسوع في الطريق. الأصحاح الحادي عشر. ولما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكم، فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس، فحلاه وأتيا به. وإن قال لكما أحد: لماذا تفعلان هذا؟ فقولا: الرب محتاج إليه، فللوقت يرسله إلى هنا. فمضيا ووجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق، فحلاه. فقال لهما قوم من القيام هناك: ماذا تفعلان تحلان الجحش؟ فقالا لهم كما أوصى يسوع، فتركوهما. فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فجلس عليه، وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصم، مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، أوصم في الأعالي. فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الاثنى عشر. وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع، فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق، وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا، لأنه لم يكن وقت التين. فأجاب يسوع وقال لها: لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد.

فطلبوا كيف يهلكونه، لأنهم خافوه، إذ بهت الجمع كله من تعليمه. ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة. وفي الصباح إذ كانوا مكتازين، رأوا التينة قد يبست من الأصول، فتذكر بطرس وقال له: يا سيدي انظر، التينة التي لعنتها قد يبست. فأجاب يسوع وقال لهم: ليكن لكم إيمان بالله، لأن الحق أقول لكم، إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه، بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. ومتى وقفتم تصلون فاغفروا، إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. وإن لم تغفروا أنتم، لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. وجاءوا أيضا إلى أورشليم، وفيما هو يمشي في الهيكل أقبل إليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ، وقالوا له: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ فأجاب يسوع وقال له: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا، من السماء كانت أم من الناس؟ أجيبون. ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فخافوا الشعب، لأن يوحنا كان عند الجميع أنه بالحقيقة نبي. فأجابوا وقالوا ليسوع: لا نعلم. فأجاب يسوع وقال لهم: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل العشية النهاردة زي إنجيل العشية اللي فاتت، حد التاني عشية الحد التاني والتالت من شهر توت بتتكلم عن شفاء حماة سمعان. ربنا عاوز يقول لنا ايه من خلال التكرار ده؟ النهاردة انجيل العشية بيتكلم عن شفاء حماة سمعان، الاسبوع اللي فات نفس الشيء. لازم في حاجة كلنا او اغلبنا بنفكر ان المسيح عمله الاساسي هو ان هو يخلصنا من المشاكل بتاعتنا، سواء اذا كانت امراض او مشاكل اسريه او مشاكل ماديه او مشاكل نفسيه، اي مشاكل يبقى ربنا اللي يحلها، ولما ما يحلهاش يبقى مش بيحبني، يبقى نسيني، يبقى انا مش على باله. درجة النهاردة واحد بيقول لي كده، ربنا بيعاديني. بيعاديك، هو قدك. المهم احنا بنفتكر ان هو ده عمل المسيح الاساسي، ان هو يخلصنا من مشاكلنا. لكن ربنا يسوع عاوز يقول لنا، يعني لو تبص لو تبص كم آية بس صغيرين كده قبل المعجزة بتاع شفاء حماة سمعان، تلاقي ربنا يسوع بيشفي حد تاني من نوع تاني. يعني شوف كده، وعند غروب الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة عند الباب، فشفى كثيرين كانوا معذبين بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة. يعني كلنا نعرف ان المسيح هو شفاء اجسادنا وانفسنا وارواحنا. يبقى في مرض للجسد، في مرض للنفس، في مرض للروح.

أمراض الجسد زي حماد سمعان، أمراض النفس زي المجانين. المجانين دول مشتقات كتيرة أوي. إيه رأيك في المجانين؟ مجموعات كتيرة أوي تخش تحت المجانين. في واحد عنده جنون العظمة ويبص للناس كده يعني من فوق، في واحد مشتق من جنون العظمة ده اللي بيشتم كتير، بيعتبر الناس دول حاجة كده درجة تانية، يعني هو فوق والناس دي كلها بقى درجة تانية، فممكن يشتم أي حد مفيش مشكلة. تقول له ما يصحش تشتم، ما تصحش تقول كلام وحش كده، يقول لك لا ده أنا مش بشتم، ده أنا بقول الحقيقة بس، ده أنا بوصف بس، ده أنا مش بشتم. على أي حال، في أمراض للنفس، في أمراض للجسد، في أمراض للروح. إيه مرض الروح؟ أو إيه الأمراض اللي ممكن تصيب الروح؟ قال الأمراض اللي تصيب الروح نقطة أساسية فوق اسمها الخطية، وبعدين ربنا يسوع بيفسرها كده قبل الموضوع ده بكم آية صغيرين، يقول كده: وجاء يسوع إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني. نمرة واحد: أبشر المساكين. اتنين: أرسلني لأشفي منكسر القلوب، ده شفاء من نوع تاني. ثلاثة: أنادي للمأسورين بالإطلاق. أربعة: وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. بعد ما كان في المجمع وبعد ما قرأ السفر أشعياء، راح على بيت سمعان وشفى حماد سمعان. احنا هناخد الايتين الصغيرين اللي قبل ما يروح بيت حماد سمعان. ربنا يسوع عاش في الجسد زينا وعلمنا حاجة مهمة، ان هو كان بيروح المجمع كعادته، يعني اصبحت عنده عادة، او بيعلمنا ان احنا لازم نروح بيت ربنا مدام في صلاة ونتعود على كده وما نسيبش الموضوع ده ابدا. حتى بولس الرسول يقول: غير تاركين كما لقوم عادة. في ناس متعودة انها تروح الكنيسة مثلا في العيد، اما يكون في جنازة، اما يكون في فرح، هم متعودين. يقول لك انا اتعودت على كده، يا عمي دي حاجة مش كويسة. يقول لك بس انا طلعت كده وتعودت كده. بس المسيح بيعلمنا عادة تانية كويسة: كان ودخل الى المجمع حسب عادته يوم السبت. في المجمع وفي الهيكل. المجمع ده موجود في كل قرية وفي كل بلد في كل أرض إسرائيل، إنما الهيكل موجود في أورشليم بس. ده له نظام وده له نظام. المجمع له نظام والهيكل في أورشليم له نظام تاني. المجمع أهل البلد يتجمعوا كل يوم سبت، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. اهل البلد يتجمعوا في المجمع ده يوم السبت، زي هنا مثلا، هنا مثلا في الويست ايلاند تلاقي في كل كام شارع كده تلاقي فيه مجمع، لان هما يوم السبت اليهود يوم السبت لازم يمشوا خطوات معدودة، فلازم يسكنوا قريب من المجمع. خشوا المجمع يوم السبت، يقروا أسفار موسى أو
أجزاء من النبوات بتاعة العهد القديم، ويقولوا كم مزمور بتسبيح وتمجيد لطيف قوي، وبعدين يصلوا ويأكلوا لقمة مع بعض ويروحوا. ده المجمع. إنما الهيكل ده اللي بتقام فيه الذبائح أو بتقدم فيه الذبائح، وكان اليهود من كل بلاد أرض إسرائيل يروحوا الهيكل ثلاث مرات على القليلة، ثلاث مرات في السنة، في عيد الفصح، ثلاث أعياد الكبار بالنسبة لليهود، عيد الفصح وعيد المزار وعيد الخمسين. في الثلاث أعياد دولت كل اليهود يروحوا أورشليم عشان يقدموا ذبائح في الثلاث مناسبات الكبار دول. ربنا يسوع كأي واحد من اليهود دخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. إيش معنى هو اللي اختاروه ليقرأ عشان يقرأ؟ قال عشان اللي يبص في وشه كده يلاقي فيه نعمة. فقالوا يعني في شماس يقرأ الإنجيل تفهم، في شماس يكون فيه روح ربنا كده وماشي حسب الإنجيل، تبص تلاقيه لما يقرأ الإنجيل تفهم، بص الكلام بينور كده، كلام واضح كده. وفي شماس لما يقرأ الإنجيل، أو أبونا لما يقرأ الإنجيل ممكن يقرأ الإنجيل كله ما تفهمش ولا كلمة، أو ما فيش كلمة تلفت نظرك يعني. على أي حال وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه. ربنا يسوع دخل يوم السبت المجمع وادوله سفر أشعياء عشان يقرأ فيه، لأن السفر أو الأسفار ديت كانت موجودة في الهيكل بس مش موجودة في إيدين الناس، أو مش مطبوعة في أناجيل كده زي ما هي موجودة في إيدينا وفي بيوتنا كتير كده دلوقتي، لا دي كانت موجودة في الهيكل بس. فأعطوه سفر الشريعة عشان يقرأ، ولما فتح السفر اللي قدامه لقى أشعياء بيقول إيه؟ روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. المرد اللي احنا بنقوله دلوقتي من عيد السنة الجديدة، من رأس السنة الجديدة حد عيد الصليب، نقول بارك إكليل السنة بصلاحك واجعلها رب تكون سنة مقبولة. أول كلمة بيقولها بيقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. ربنا يسوع عاوز يقول لليهود ان هو مسيح الرب. مسيح الرب ديت ليها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. في العهد القديم كان الملك يمسح، والنبي الانبياء يعني، والكاهن، الكاهن او رئيس الكهنة اللي بيخدم في هيكل اورشليم، قال دولت يحل عليهم روح الرب او يمسحوا بدهن المسحة عشان يحل عليهم روح الرب. احنا النهاردة كمان بقينا ممسوحين للرب. كل حد فينا لما تعمد مسح بزيت الميرون، وزيت الميرون ده هو اللي من خلاله يحل علينا الروح القدس. فانت بقيت مسيح او مسيحي، يعني معروف عن كل حد فينا ان انا مسيحي. فالمسيح بيقول ايه؟ روح الرب علي لانه مسحني
لأبشر المساكين. المسيح بقى بصفة خاصة هو المسيح، المعنى الخاص يعني المعنى العام ان في ناس كتير بتتمسح بالروح القدس منهم احنا، في معنى خاص اللي هو المسيح الآتي. اليهود كانوا بيستنوا المسيح الآتي، بيستنوا المسيح يجي، لانه لما يجي هيعمل حاجات حلوة قوي. سفر اشعياء بيوصفها او بيلخصها في كذا نقطة صغيرين، فبيقول لنا كده: مسحني لأبشر المساكين. مين هم المساكين؟ يعني في الموعظة على الجبل تبص تلاقي ربنا يسوع يقول صعد إلى الجبل، زي ما بنقرأ في صلاة الساعة السادسة: صعد إلى الجبل ولما جلس فتح فاه وابتدأ يعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. هو هنا بقى ابتدى يتكلم عن إيه؟ عن نوع جديد من الأشفية، شفاء الروح. شفاء الروح. طوبى للمساكين بالروح. المساكين دولت يبقوا مين؟ ممكن يكونوا الفقراء تمشي مساكين، ممكن يكونوا المرضى تمشي مساكين، ممكن تكون الحزانة تمشي مساكين، ممكن تكون للمتضايقين والمتألمين بكل نوع تمشي. كل دول مساكين. ممكن تكون للخطاة، هم دولت أكبر فئة من المساكين، مساكين قوي. الخطاة دول مساكين قوي. عشان كده لما يقول طوبى للمساكين بالروح يبقى تنفع لكل حد فينا، لأن كلنا خطاة، كلنا. يعني أنا معرفش عد بعمل كم خطية كل يوم، كتير قوي. عشان كده ربنا يسوع جه يبشر المساكين، وأهم مجموعة منهم مجموعة الخطاة. المسكين أو الخاطي لما يسمع مغفورة ليك خطاياك يفرح. المريض لما يسمع من فم المسيح انه بيقول له قم واحمل سريرك وامشي يفرح قوي. مرة كان في واحد مفلوج يعني مشلول، جابوه للمسيح، فربنا يسوع قال له ايه؟ قال له مغفورة لك خطاياك. ربنا بص عليه كده وشخص المرض اللي عنده كده ان المرض ده سببه خطية، قال له مغفورة لك خطاياك. فاليهود ابتدوا يتكلموا كده ويقولوا: مين ده اللي يقدر يغفر الخطايا؟ ده ربنا بس. ازاي الراجل ده يقول الكلام ده؟ ده بني ادم عادي زينا، ده لابس جلابية زينا، ده مش عارف ايه. فربنا يسوع سألهم: انهو الاسهل، ايما ايسر، ان يقال مغفورة ليك خطاياك ام ان يقال قم وامشي؟ المفلوج ده مشلول، مريض مرمي على حتة خشبة كده، فبيقول لهم انهو الاسهل. طيب المسيح لو سألك انهو الاسهل عندك اللي تقدر تعمله، انك تقدر تغفر خطايا واحد ولا تقدر تشفيه من مرضه، وانهي واحد اسهل؟ ها ها، تقدري تشفي حد؟ ولا دي سهلة، ولا دي سهلة، ده على المسيح سهلة. يعني سهلة عند المسيح بس مش سهلة عليا. فالمسيح بيسأل اليهود بيقول لهم انه لا سهل،
ان تقول للانسان اللي قدامك تغفر له خطاياه ولا تشفيه من مرضه؟ مسكته ما ردوش. فهو كان قال للمفلوج او المشلول ده، قال له قوم واحمل مغفورة ليك خطاياك. اما قال للمريض، اما المسيح قال للمريض مغفور لخطاياك، هما مش شافوش حاجة، لكن المريض يحس، الخاطي يحس لما يسمع من فم المسيح مغفورة ليك خطاياك، يحس ان احساس المسكنة واحساس المذلة. ما هو مسكين يعني ايه؟ يعني مذلول من الخطية، مذلول من المرض، مذلول من الحزن، مذلول من العبودية، مذلول. المسكين ده مذلول. لما الذل ده يروح من جوه، لما المسيح يقول لي مغفورة ليك خطاياك، احس كده جوه ان الذل ده وقع كده تحت رجلي، زي الانسان اللي بيعترف كده بقلب مسكين، الانسان اللي بيعترف بمسكنة، الانسان اللي بيعترف وبيقول يا ربي انا الخطية زلتني عمري كله ومش عارف اطلع منها، انت يا رب الوحيد اللي تقدر تنقذني من مذلة الخطية. لما يعترف بخطاياه يخرج فرحان من الكنيسة، يشعر ان هو لسه مولود دلوقتي. لما قال للمفلوج مغفورة ليك خطاياك، هم مش شافوش حاجة، لكن المفلوج حس في حاجة جواه اتغيرت، في حركة جواه، في فرح جواه اتحرك. فربنا يسوع قال لهم ايوه انتم ما شفتوش حاجة، لكن انا هقول له اللي اسهل بقى، اللي اسهل من مغفرة الخطايا. اصل مغفرة الخطايا تكلف المسيح ايه؟ قال مغفرة الخطايا لازم تكلف المسيح ان هو يشيل خطيتي ويتصلب على الصليب عني ويموت بدالي، وبعدين اخد شفاء من الخطية. فدي تكلفه كتير شوي. انما قوم واحمل سريرك وامشي، يعني سهلة، دي سهلة عن المسيح، يعني مش علينا. فربنا يسوع قال لهم عشان تصدقوا ان لابن الانسان اللي واقف قدامكم ده، ان للمسيح اللي واقف قدامكم ده سلطان ان يغفر الخطايا، اقول لك قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. فلما قام الراجل هنا بقى صدقوا، ايوه قالوا الراجل اللي لابس جلابية ده مختلف عن كل الناس اللي بيقولوا عليه المسيح، ده اللي لابس جلابية زينا ده مختلف، لا ده مختلف خالص عن كل الناس، ده يقدر يغفر الخطايا ويقدر يخلي المريض يخف. رسالة المسيح أرسلني روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. دي رسالة المسيح، أو واحدة من رسالة، أو فرع واحد من فروع رسالة المسيح. رسالة المسيح ديت هي رسالة كل مسيحي. المسيح حل عليه الروح القدس يوم اتعمد من يد يوحنا المعمدان، مع ان هو ابن الله الوحيد وهو الهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وانت كمان يوم ما اتعمدت حل عليك الروح القدس، اذا انت ممسوح وانت مسيح، وانت مفروض عليك تبشر المساكين، مفروض عليك تبشر المساكين اللي حواليك في الشغل، جيرانك اللي بتشوفهم، اللي حواليك، اصحابك، الناس اللي معاك في الكنيسة،
كل واحد عليه ان

هو يبشر المساكين، يقول لهم ايه؟ يقول لهم المسيح جه وهو بيحبنا كلنا ومستعد يغفر خطايانا عشان ما فيش حد فينا يتسلط عليه الموت الابدي، لان كلمة الموت دي كلمة مرعبة. كلمة الموت دي كلمة مرعبة. تخيل كده ان المسيح جه يبشر المساكين ويقول لهم ايه؟ مفيش موت. اجرة الخطية ايه؟ موت. فهو جه للخطاة يقول لهم ايه؟ خلاص مفيش موت من هنا ورايح، انا هشيل الموت وانتوا هتبقوا احرار من الموت. جه يبشر المساكين. روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسر القلوب. منكسر القلوب دي إيه؟ يعني شوف كده، الإنجيل يكلمنا عن اتنين صعدوا للهيكل، واحد فريسي واحد على العشار، واحد فريسي واحد على العشار. الفريسي دخل الهيكل كده، و الهيكل بتاع سليمان او الهيكل بتاع العهد القديم كان هيكل كبير كده، يعني مفتوح للسماء، يعني في سور كده بس حوالين الهيكل يحدد حدود الهيكل. تخش من الباب تلاقي ساحة كبيرة كده بتقدم فيها الذبائح، وبعدين قدام كده بعد الذبائح، بعد المكان اللي بيقدموا الذبائح، يدخل للمكان اللي فيه مذبح البخور اللي كان واقف عنده زكريا الكاهن ابو يوحنا المعمدان. وبعد مذبح او بعد المكان اللي فيه مذبح البخور، قدس الاقداس اللي كان فيه لوحي العهد والكاروبيم المظللين على تابوت العهد. فالفريسي دخل، طبعا هو شايف ان هو مش خاطي، فدخل بصدره كده لحد مذبح البخور، وقف قدام ربنا يصلي بقى: اشكرك يا رب، انا مش زي الناس الخاطفين الظالمين اللي كذا اللي كذا، وقعد يدين في كل الناس اللي حواليه. عينه وقعت على الراجل العشار ده، قال ولا زي الراجل ده. انما العشار دخل الهيكل من الاخر خالص في الحتة المفتوحة للسما دي، ويقول ايه الانجيل؟ ما كانش قادر يرفع عينه للسما، مكسوف يوري وشه ربنا. يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسة كده، يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسة كده. انا يتهيألي ان كلكم حافظين المزمور اللي احنا بنقوله واحنا داخلين الكنيسة كده، بيقول ايه؟ اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكلك المقدس. بكثرة رحمتك ادخل بيتك، لان يا رب خاطي، انا عارف خطاياي، انا عارف خطاياي، فمن مرحمك يا رب انك خلتني اخش بيتك وما حرقتنيش بنار. وكمان مش بس كده، ده انت خلتني كمان اسجد قدام الهيكل بتاعك، لان ده للقديسين وانا مش منه. ارسلني لاشفي منكسر القلوب. اذا دخلت الكنيسة وانت قلبك مكسور، هتاخد شفا، هتخف من الحاجة اللي وجعاك، من الخطايا اللي وجعاك. العشار بقى وقف اخر الهيكل كده ورا، ساعة لما دخل من الباب على طول وقف جنب الباب ورفع عينه كده للسماء وقال له ايه؟ ارحمني يا رب انا خاطي. مش قادر يرفع عينه للسماء ويقول لربنا ايه؟ ارحمني يا رب فاني خاطي. على طول اخد شفا، اخد شفا من الخطية. ربنا يسوع سهل عليه قوي انه يشفي امراض اجسادنا.
انما امراض ارواحنا لازم احنا نوافق عليها، لازم احنا نوافق ان لازم انا وافق ان ربنا يشفيني من امراض الروح، لازم عشان يشفيني من الخطيه لازم انا وافق، لازم اديله جرين لايت عشان هو يشفيني. ما اقدرش انا، ما اقدرش هو يشفيني من غير حريتي، لازم انا وافق الاول. ارسلني لاشفي منكسر القلوب. يا بخت الانسان اللي يدخل الكنيسة مكسور. اللي يدخل الكنيسة مكسور لازم هيخف، لازم هياخد شفاء. بننشغل بحاجات كتير قوي ساعة ما نخش الكنيسة، شغل بحاجات كتير قوي. نبص كده نشوف مين هنا ومين لابس ايه ومين بيمشي ازاي ومين بيعمل ايه ومين، وننشغل بالناس اللي حوالينا كتير قوي قبل ما نشغل بخطيتي. وقبل ما اشوف نفسي ابص على اللي حواليا الاول. وهنا بتضيع انكسار القلب، بيضيع مني، انا بضيع انكسار قلب بايدي. عشان كده كتير قوي اخش الكنيسة واطلع زي ما دخلت زي ما خرجت، خدتش حاجة، خدتش حاجة. ارسلني لاشفي منكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق. المأسورين اللي هم المسجونين يعني. المأسورين برضو دول انواع كتير. في واحد انانيته حبساه في حدود نفسه، بيفكرش غير في نفسه بس، فكر في نفسه وازاي اللي حواليه يخدموه وازاي اللي حواليه يكرموه وازاي اللي حواليه يعملوا له ويسووا له كل اللي هو عايزه. ده محبوس جوه الانانيه بتاعته. في انسان محبوس جوه الكرامه والذات بتاعته، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن. في واحد محبة المال تأسر قلبه، ممسوك بمحبة المال، ممسوك بمحبة المال. تيجي الإنسان كده تقول له يا فلان أنت بتحب الفلوس؟ يقول لك لا لا لا، دي حاجة تافهة قوي. ولو ضاع منه نص دولار يزعل قوي. او لو حد خد منه غصب عنه، ضاع منه يمكن دي ما يزعلش عليها قوي، زي ما حد ياخد منه كده او يضحك عليه كده وياخد منه نص دولار او دولار زيادة يزعل قوي لما ياخدوا منه دولار زيادة. بينما اهلنا كانوا يعلمونا واحنا صغيرين كده، كان يقولوا لنا ايه؟ الحسنة المخفية في البيع والشراء. يعني لما البياع يغشك او يزود في الميزان او يقلل في الميزان ويكتر في الفلوس، ما تقولوش حاجة، سيبه، ده غلبان، ده بيتاجر عشان ياكل لقمة عيش. فاديله كأنك بتدي حسنة، كأنك بتدي حسنة يعني ها صدقة. ايوه كويس كده، يعني صدق، اكنك بتدي صدق. لما تسيب الرجل اللي بيبيع لك ده يغلبك، يبقى كأنك بتدي صدق من غير ما انت تحس ولا هو يحس. في ناس تانيين محبة المال تأسرهم، الناس اللي بيلعبوا قمار من اي نوع. القمار ده انواع كتير بقى، مش هقول لكم عشان ما تفكروش في الكلام ده بصفة عامة كده. الناس اللي بيلعبوا قمار تقول له انت بتحب الفلوس؟ لا، بس عاوز ارجع الفلوس اللي اتاخدت مني. طب ما كده يعني يبقى هنا برضو في محبة مال. مأسور لمحبة

لعبه المال من غير ما يحس، من غير ما يحس، وممكن يضيع اللي قدامه واللي وراه في القمار عشان يرجع اللي اتاخد منه، ومش هيعرف يرجع اللي اتاخد منه. المسيح جاي يقول بقى ايه؟ ارسلني لانادي للمأسورين بالاطلاق. المسيح جاي يقول انا جاي افتح كل السجون دي، كل السجون والناس الاسرى اللي جوه السجون دي انا جاي احررهم، انا جاي افتح السجون دي كلها. وبيقول ايه؟ انادي، بينادي بحس عالي، يعني عشان عارفين المنادي؟ عارفين المنادي ولا نسيته؟ ما كان عيل يتوه كده يمشوا منادي في الشارع ينادي. فانت شغلتك انك تنادي للمأسورين بالاطلاق، تقول له المسيح يقدر يحررك. واحد مسجون بتقول له هتطلع كمان دقيقة واحدة من السجن ده، او هتطلع دلوقتي مش كمان دقيقة. واحد مسجون بتقول له هتطلع من السجن دلوقتي، يفرح قد ايه؟ واحد مقصور من اي نوع من الانواع اللي قلناها دلوقتي دي، لما تقول له المسيح الوحيد هو اللي يقدر يحررك. في ناس تقول لك ايه؟ في علاج كذا للمشكلة الفلانية، وفي علاج كذا للمخدرات، وفي علاج كذا للقمار، وفي علاج كذا للمش عارف. كل ده كلام فاضي ما بيجيبش نتيجة، لكن المسيح بيجيب نتيجة. المسيح جاي ينادي لكل المساجين وكل المأسورين وكل اللي في الحبوس، يقول لهم انا احرركم. ده نوع تاني من الشفاء. ربنا عوضك، انت لازم حسيت ان البطارية قربت تخلص.

أنادي للمأسورين بالإطلاق. يا سلام يا ربي، تطلع المساجين، تحرر المساجين من سجن الموت ومن سجن الخطية ومن سجن العبودية. ممكن يا رب، هو جاي ينادي بصوت عالي، بينادي بصوت عالي، أنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. أما تقول للواحد أعمى، أنت دلوقتي هتشوف، يجرى إيه؟ ده يعني ده لو بيلبس نظارة زي دلوقتي كده ويقولوا له ده ربنا هيشيل العمى اللي عندك ده ويديك بصر كده، ما تحتاجش نظارة، ده أنا أفرح أوي، أفرح أوي. في ناس كتير عميان وأنا منهم. النهاردة كل واحد فينا بيشوف ايه؟ بيشوف الدنيا كده غامقة، مش هقول سودة يعني، مش هقول سودة، هقول غامقة بس. مشاكل الشبان والمخدرات والبنات اللي بتعمل وبتسوي والمشاكل اللي في بين الدول وبعضيها والحروب والقنبلة الذرية والمستقبل المر والتلج اللي بيسيح وهيغرق الدنيا وهيغرق قارات بحالها، ومشاكل ومشاكل كتيرة قوي قوي قوي. الناس بتشوف كل يوم في الأخبار مشاكل قد كده، بتخلي الدنيا قدامها غامقة قوي. ربنا يسوع يقول ايه؟ أنادي للعميان بالبصر. احنا بنشوف حاجات الوحشة دي لكن مش بنشوف الخير الكتير اللي حوالينا، بنشوف الشر الكتير اللي موجود اليومين دول لكن مش بنشوف ان الدنيا لسه بخير، وان في ناس قديسين، وان لسه في ناس بيحبوا ربنا، وان في ربنا بيبعت نعمة، او زي ما بيقول الانجيل كده، حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. اذا كنت انا شايف بس ان كل اللي حواليا خطية، ربنا يقول لي هو انت مش شايف، هو انت مش شايف ان في نعمة كمان ممكن تساعد الناس دول او تساعد الخطاة؟ في نعمة، في معونة، ربنا موجود، المسيح موجود، يقدر يساعدنا ويدينا نعمة ان احنا يبقى عندنا عينين تشوف. حاجة تاني كلنا نكتشف فيها ان احنا عميان، القداس. القداس اول ربنا، اول ابونا ما يقدم الذبيحة على المذبح على طول يجوا الشاروبيم والسرافيم وطغمات الملائكة والقديسين، يجوا يتمتعوا بحضور المسيح على المذبح. وابونا يقول للناس ايه؟ الرب مع جميعكم. يقولوا له هو فين ده؟ مش شايفين حاجة، مش شايفين، ولا ابونا شايف حاجة، ولا ابونا كمان شايف حاجة. ربنا يسوع جاي ينادي للعميان بالبصر. ممكن يفتح عينينا، ممكن يخلينا نشوف. مرة في السنكسار كده اتذكرت قصة ان وقت حلول الروح القدس ابونا بيسجد، كل الشعب بيسجد، وبعدين ابونا بيصلي سر حلول الروح القدس، او بيطلب طلبة كده عشان الروح القدس يقدس الخبز والخمر الموضوع على المذبح وينقله يبقى جسد ودم ربنا يسوع. فوقت ابونا ما بيصلي سر حلول الروح القدس، ابونا بص لقى الشماس عمال يقول هش هش هش، وماسك لفافة كده وعمال يهش حاجة من على المذبح.
فابونا طبعا ما يقدرش يتكلم في الوقت ده، فاستنى بعد القداس. وبعدين بيقول للشماس: انت ليه كنت يعني بتعمل دوشة كده وعمال تقول هش هش، ايه بتعمل ايه؟ قال له: اصل كنت شايف حمامة نازلة على الكاس، فكنت خايف انها توقع الكاس، فعمال اهشها عشان تبعد عن الكاس ما توقفش عليه. فابونا فهم ان الشماس شايف، عنده عين مفتوحة، وان ابونا اعمى مش شايف الروح القدس اللي بيحل على القرابين. فقال له، قال للشماس: طيب المرة الجاية لما تخدم معايا في الهيكل وتشوف الحمامة نازلة كده وهتقف على الكاس، بقى قول لي، وبلاش انت تهشها، انا هبقى هشها. ابونا عاوز يشوف يعني الكلام ده مظبوط ولا لا. مرة تاني الشماس بيصلي مع ابونا في الهيكل، وشاف برضه وقت حلول روح القدس، شاف الحمامة نازلة كده، فقال لابونا، ابونا كان ساجد، قال له: ابونا ابونا الحمامة جت اهي. ابونا بص مشافش، فبقى يبكي: نور عيني وقلبي يا رب، نفسي اشوف زي الشماس ما بيشوف يا رب، نور عيني يا رب. فضل يبكي ويصلي والناس ساكتة. بقى ابونا ده بيعمل ايه؟ مش بيصلي ليه؟ مش بيخلينا نتناول ليه؟ ماله كده معطل القداس ومخلينا جعانين؟ هم مش عارفين بيحصل ايه. لحد لما ربنا اتحنن على ابونا وخلاه يشوف زي الشماس ما شاف. وقت القداس احبائي، يا ريت ربنا يفتح عينينا. بيقول ايه؟ وللعمي بالبصر ينادي للعمي.

يبقى البصر يبشر العمي ان انتوا هتشوفوا. احنا نقول يا رب يساعدنا النهاردة لما نحضر القداس، ساعدنا يا رب نشوف عشان ما نشغلش باللي حوالينا زي الفريسي ده اللي قاعد يبص على الناس وبيبص على العشار. طب ليه العشار ما شافش ليه العشار ما شافش الفريسي اللي بيصلي برياء ده او عمال يدين الناس وهو بيصلي؟ قال لان الانسان التايب، الانسان اللي بيخش الكنيسه قلبه مكسور من خطاياه، مش هيشوف حد غير المسيح بس. زي المرأة الخاطية لما دخل البيت سمعان الفريسي شافتش حد غير المسيح بس، شافت المسيح بس، شافتش حد تاني، مع ان الناس كان بتتغمز عليها وبيتهمسوا عليها ويقولوا هي دي الست الخاطية، هي دي اللي صفاتها، هي دي اللي نعتها، هي ما سمعتش كل الكلام ده ولا شافت حد بيتكلم عليها ولا حاجة. هي عينها على المسيح وعاوزة تاخد حكم براءة وعاوزة تاخد غفران خطاياها وبس، شافتش حاجة. النهاردة كده، من النهاردة لحد بكرة، من عشية النهاردة لحد بكرة، نقول له يا ربي افتح عيني، نادي للعميان بالبصر عشان لما اجي الكنيسة بكرة رب اشوف عظمة مجدك، اشوف جمال حضورك، اشوف بهاء نورك. زي ما موسى قال ربنا نفسي يا رب اشوف مجدك، قال له يعني اوريك حاجة صغيرة كده، مع ان موسى ما كانش متعمد زينا، لكن شاف ولو قليل اهو شاف، لكن انا مش بشوف حاجة خالص. فانا اقول له يا رب نادي للعمي بالبصر. عشان كده احبائي، لو حبينا نلخص الأمراض الروحية اللي بتصيبنا كلنا، اللي هي فوق خالص الخطية وتحت ايه بقى؟ اذا انا دخلت الكنيسة مسكين، ربنا هيبشرني وهيفرحني بغفران خطاياي. إذا دخلت الكنيسة منكسر القلب هاخد شفاء، أشفي منكسر القلوب. إذا دخلت الكنيسة منكسر هاخد شفاء. إذا دخلت الكنيسة كأسير ومسجون من أنواع الخطايا الكتير اللي عندي، ربنا هيحررني من خطاياي. إذا دخلت الكنيسة وأنا أعمى كده وبقول له يا رب افتح عيني، هو هينور عيني، هو هيغير كل حاجة، هو هيخليني أشوف، عشان ما بقاش بصلي كده صلاة روتينية أو باجي القداس واتناول وأطلع أعمل خطية أو أعيش زي ما أنا عايش. لا، ده لازم يا ربي، لازم لما أدخل الكنيسة لازم أخد شفاء من انكسار القلب، واخد حرية من الخطايا اللي مستعبداني، واخد عين مفتوحة عشان اشوف عظمة مجدك. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة، البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا هدرا، أسقف أسوان وتوابعها، كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بدراو، شركة ماريا فون تقدم شمعة من دراو، قصة حياة ومعجزات القس استفانوس عطلة، إعداد وإخراج دكتور أسامة عشر.
1: ما تهم يا نعمان بقى، عاوزين نلحق نروح الجبانة، الساعة بقت 7 والوقت هيروح منينا، عاوزين نلحق ناخد مكان كويس عشان نشوف.
2: ايوه يا كامل، ايوه اني خلصت اهو. بس يعني تفتكر اني نجل جسد ابونا استفانوس هيبقى حاجة سهلة كده؟
1: ما خدرش 43 سنة وهو مدفون، تفتكر بقى هنلاقي ايه؟ شوية عظام انعرفوا طلعوه.
3: خدني معاك يا ابوي.
1: طب يلا يلا، هم يا مينة، هم يا ولد.

0: أنا تعبت قوي، أنت بتجري كده ليه؟ خلاص خلاص وصلني. سلام سلام يا أبونا بنيامين، سلام يا أبونا الجمس بخوه.
1: سلام يا أولاد، يلا بقى عشان نبتدي الحفر. يلا يلا يا أولاد.
0: يا ربنا يجوعنا.
1: يلا شد حيلكم.
0: اهو يا ولا الصندوق.
1: يلا يلا يا اولاد، شيل الواح الحجر دي عشان نتوكد ان هو. شيل يا نعمان. يلا
2: خبري يا رجاله.
1: شيل يا جماعه
3: ده هو الصندوق يا ابونا.
1: ايوه بس هنرفع الصندوق ازاي؟ ده الصندوق مليان تراب من الجنبين. الصندوق ذات نفسه دايب ما استحملش.
3: وبعدين يا ابونا استفانوس، ساعدنا بقى.
4: مالك يا نعمان، موطي ليه على الصندوق؟ بتقول ايه لابونا استفانوس؟ ها
3: باسم الصليب ارفع معايا يا واد يا كامل، ارفع.
1: شد حيلك يا كامل.
3: ارفع يا كامل.
1: ارفع يا نعمان. بس بس بس بس بس حطه على الارض هناك. بس بالراح بالراح بالراح يا اولاد بالراح بالراح.
3: ارفع يا ابونا، ارفع يا ابونا الغطا لما نشوف.
1: اسم الصليب
3: اسمك يا رب.
1: اهدى يا اولاد، المجد لك يا رب. ده الجسد زي ما هو. يا سلام يا سلام يا رب.
3: اهدى يا ابونا، ده شعر دجنه زي ما هو، وعينيه 43 سنه مدفون ويبقى زي

0: ما هو كده ده قديس.
1: ايوه يا ولاد قديس.
2: قول لي يا ابوي يطلع مين ابونا استفانوس ده؟ عايز اعرف حكايته.
0: حكايته مين يا ولدي؟ يحكيها لك ابونا بنيامين.
1: تعال يا ولدي، عايز تعرف حكايه ابونا استفانوس؟
2: ايوه يا ابوي.
1: شوف يا ولدي، ابونا استفانوس ربنا ينيح روحه اتولد في قريه النجير الخطاره مركز نجادة محافظة جنة، وده كان سنة 1884 وكان اسمه طنس.
3: طنس يا طنس.
4: الله، هو راح فين الواد ده؟
5: صباح الخير يا أم سعد.
4: صباح الخير يا سعد الله.
5: أمال فين طنس ولدك؟
4: هو أنا عارفة بقى، مش عارفة هو راح فين. تلاقيه راح الكنيسة. الواد ده بيحب ربنا قوي، طول الوقت بيصلي ويصوم والكتاب المقدس ما بيفرقش يده واصل، حتى وهو بيشتغل على النور بيسبح ويرتل.
5: ربنا يخليه لنا يا أم سعد.
4: يا رب.
1: ومرت الأيام يا ولدي وكبر طنس وبقى شاب، لكن محبة ربنا فضلت في قلبه طول الأيام.

0: لوس.
1: ايه يا طنس، خلصت الخلاجات اللي هتصدرها للسودان ولا لسه؟
2: هو انت يا اخي ما بتتعبش من الحان دي؟
0: كيف يا اخويا اتعب، وهي دي اللي هتجويني. ربنا قالك ده اللي يحفظ التسبيح التسبيح يحفظه.
1: طب خلصت ولا لسه؟
0: ايوه بنعمة ربنا خلصت. بقول لك ايه يا حنا يا اخوي، ما تيجي تتغدى معاي، ام السعد هتفرح بيك قوي.
1: ايوه، ما هو اللي ياكل من اكل ام السعد مره ما ينساهوش بالمره. يلا يلا بينا.
0: يلا يا حنا يلا.

0: انت جيت يا طنس يا ولدي؟
1: ايوه يا امي. ازيك يا عم عطله؟
2: اهلا بيك. اهلا بيك يا حنا يا ولدي، نورت البيت.
1: هني شامم ريحه ذكر عدس، انما ايه
0: يجزيك يا حنا يا ولدي، دنيا عمل عدس، انما ايه يستاهل حنكك. اقعد اقعد يا ولدي، اقعد
2: اقعد اقعد يا ولدي، كل معانا لقمه.
1: ودي قاعد الله، شويه عدس النميه.
0: يا جزيك يا ولدي. ما قلت ليش يا طنس، ايه رايك يا ولدي؟
1: رايي فيه يا ماي، ما انت عارف ان كل اللي بيطلع من يدك زي الشهد، ربنا يخليك لينا يا رب.
0: انا مش بقول لك رايك ايه في العدس، انا بسالك عن رايك في العروسه بنت خالتك، طيبة وأميرة يا ولدي، وما حدش ضمن عمره، وأنا نفسي نفسي أفرح بيك قبل ما أموت.
1: أصل أنا يما أنا
2: شوف الواد ولقمه.
0: بقول لك إيه، اسمع كلامي عاد. إيوه ربنا يرضى عليك يا ولدي.

0: عقبالك يا حنا يا ولدي عقبالك.
1: وبعدين يا ولدي سافر مع مرته للسودان، وهناك أتقن القراية والكتابة عربي وجبت كويس قوي من معلمين الكنائس هناك، وترسم كمان شماس وتجرته بقت واسعة قوي، واستقر في وادي مدني ورزقوا ربنا بأربع بنات وولدين، وفتح كمان محل كبير قوي.
2: مساء الخير يا أم الولاد.
3: مساء الخير يا طنس، إيه اللي أخرك لحد دلوك؟
2: أبدا، كنت قاعد مع المعلم بيعلمني ألحان وتسبحة وجبطي.
3: إيه وآخرتها إيه يا طنس؟

0: تاخد بالك من تجارتك، انت بقى عندك بنات يا راجل، خلي بالك.
1: نشكر ربنا، ربنا موسعها علينا. عارفه يا ام العيال، نفسي يبقى عندنا كنيسه في وادي مدني نصلي فيها. وانا النهارده اتفقت مع مجموعه من الاقباط اللي فعلا بيحبوا ربنا على ان احنا نبني كنيسه على اسم الملاك مخيل.
2: ايوه ايوه، على فكره ابوك عم عطله بعت لك الجواب ده.
1: جواب؟ وريني كده.
2: ايه بيقول ايه في الجواب؟
1: ايه، عايز نرجع مصر.
2: وهترجع؟
1: لا، انا هقعد هنا لغايه ما نبني الكنيسه.
3: وبعدين يا ابونا ايه اللي حصل؟ سافر ولا قاعد في السودان؟
4: قاعد يا ولدي، والمسيحيين هناك رشحوه يبقى قسيس، وعرضوا الامر على مطران الحبشه، وفعلا رسمه كاهن سنه 1919 على كنيسه رئيس الملائكه ميخائيل بوادي مدني.
3: وسموه ايه يا ابونا؟
4: سموه ابونا استفانوس.
5: صباح الخير.
6: صباح النور.
5: قولي لي بكام متر القماش من دي؟ لا غالي غالي، لا رخصا كده كتير
6: يا عم. هو انا قلت ايه بكام؟
5: من غير ما تقولي. خلاص ايه تع مترين دي، ما هلا ابونا استفانوس واحنا بنحبه كتير ابونا.
6: ازيك يا بشير يا ولدي، وحشتنا قوي.
5: ازيك يا ابونا، قدسك اللي وحشتنا خالص.
6: اتفضل اتفضل يا عم بشير اتفضل.
5: اقول لك بلاش تقطعي مترين قماش، انا بس كنت جاي اسلم على ابونا.
6: ده انت تخلق.
5: خلاص انت رغايه رغايه، يكلم يكلم. سلام يا ابونا سلام.
6: جرج تعال يا ولد.
7: ايوه يا ابونا.
6: ساتر، قول لي يا ولدي ايه اخبار البيع النهارده؟
7: اهو مش ولا بد، كله من عيني تهم بشير. اتفرج اتفرج ومش يشتري حاجه. بصراحه يا ابونا احنا محتاجينك قوي معانا.
6: طيب يا ولدي هنشوف الموضوع ده بعدين، انا همشي دلوقتي. سلام.
5: سلام.
6: ايه يا ابونا استفانوس، هتشغلك الدكان عن ربنا وخدمته ولا ايه؟ يا رب يا رب انت دبرها من عندك وحسب مشيتك.
4: الكلام ده كان الصبح يا ولدي، وفي الليل استجابت السماء لطلبته. حقيقي يا ولدي طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، وكان ده في صيف سنة 1919. وبعد كده حصل.
7: الهاني يا ابونا، الهاني يا ابونا، الهاني يا ابونا، الهاني يا ابونا استفانوس.
6: اسم الصليب، مين اللي هيخبط على الباب؟
0: سترك يا رب سترك يا رب.
6: مين اللي هيخبط؟
7: انا جرجس. الحقني يا ابونا افتح الباب، انا جرجس يا ابونا.
6: ايه يا ولدي خير؟ ايه اللي حصل؟
7: حريقه، حريقه كبيره قوي يا ابونا، حريقه كبيره قوي في وادي مدني.
6: حريقه كبيره؟
0: فين الحريقه دي؟
7: النار، النار اكلت كل المحلات اللي في وادي مدني.
0: اكلت كل المحلات والدكانه بتاعت ابونا.
7: ايوه ما بقاش في حاجه خالص. ايوه ما بقاش في حاجه خالص، باقي الدرومات.
6: وحد من الاولاد جرى له حاجه؟
7: لا الحمد لله كلتهم سلام.
0: ولاد ايه وبتاع ايه؟ بيقول لك كل حاجه اتحرقت.
6: اشكرك يا رب لانك استجبت، واستجابتك كانت سريعه وقويه وواضحه.
0: انت بتقول ايه يا راجل؟ انا نافوخي هينفجر، الحقوني انا هيجنني، تصدقوا هيجنني.
7: يا ابوي الهج الهج، الست الست سرقت.
4: ابونا استفانوس يا ولدي جاب لها الحكيم وقال له انها عندها صدمه عصبيه والتهاب في المخ. بس ابونا بايمانه الشديد قال في نفسه اني ارفع الحمل باسمها في القداس الصبح.

ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك.

0: ايه يا ام الولاد، شهر دلوقتي وانت تعبانه، بس انا حاسس ان انت احسن النهارده.
1: احسن منين؟ بس قالي زي ماني، كل شيء راح يا ابونا، كل شيء راح، المال والدكان،
0: ما فيش شيء راح. صدقيني ربنا بيحبنا ومش عايزني انشغل عنه باي حاجه. صدقيني لازم نشكر على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال.
1: انا عاوز انزل مصر، انا مش طايقه البلد دي يا اخواتي، انا عايز ارجع بلدي. رجعني يا ابونا، رجعني.
2: وفعلا يا ولدي ده كانت نصيحه الحكمة، قالوا له عاود بيها على مصر يمكن هناك تتحسن. ابونا اخذ الاجازه، اخذ اجازه سنه ورجع لبلده نجاده، وده كان سنه 1924 يا ولدي.
3: وبعدين يا ابونا
2: اتحسنت مرته شويه وراح بيها زياره عند ناس قرايبهم في كومومبو، وهناك سال على كنيسه كانت موجوده في مصنع السكر الفابريكا، لقاها مكفوله.
3: مكفوله ليه يا ابونا؟
2: كان فيها يا ولدي اب راهب وسابها علشان اترشم اسقف لاورشليم.
3: بعدين يا ابونا سابها مكفوله؟
2: لا يا ولدي، فضل يصلي لحد ما اتفتحت، لكن عدو الخير ما سابهمش، العمال اتخانقت مع بعضيهم واتقفلت تاني، لكن هو ما سكتش، خد حتة أرض كانت إيجار من شركة وادي كومومبو وعمل كنيسة بالخشب وابتدوا يصلوا فيها كمان.
1: اتأخرت ليه يا ابونا؟ هو خلاص ما بجتش بتهتم بيا وانا عيانة ولا ايه؟
0: ربنا يعلم يا ام العيال، اني بصلي كل يوم ربنا يديك الصحة.
1: طيب الجواب ده جالك،
0: ورينك ده.
1: من الجواب ده؟
0: ده من السودان.
1: وعايزين ايه؟
0: بيقولوا ان اجازتي خلصت وعايزين نرجع.
1: وهتعمل ايه؟ هترجع؟
0: لا ما ظنش، انا اتشغلت بالخدمة هنا في كومومبو، انا هبعت اقول لهم يرسموا لهم كاهن غيري.
1: كاهن غيرك؟ بعد 6 سنين خدمة وتأسس أول كنيسة تقول لهم كاهن غيرك؟ تفتكر هيسيبوك بالسهل كده؟
0: أحسن مني كتير، وأنا حصل لي عشان الموضوع ده، والأهم من كده.
1: الأهم من كده؟ هو فيه إيه تاني؟
0: في إن شركة وادي كومومبو بلغتني النهاردة إنهم عايزين يلغوا عقد الإيجار، إيجار الأرض اللي عليها الكنيسة، ومش بس كده، دول محددين معاد لإزالة الخشب بتاع الكنيسة، وقالوا كمان لازم يصدر مرسوم ملكي بتصريح بإقامة كنيسة.
1: ياه، وانت في ايدك ايه تعمله؟
0: المشكلة انهم شرطين ان احنا نشتري الارض.
1: بيعجزوك يا بونا، تبقى تقفلت من كل ناحية ومش هتقدر تعمل حاجة.
0: لا يا مبروك، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. انا هنزل مصر وحقابل المسؤول، وانا واثق ان ربنا حيتصرف، دي كنيسته وبيته، هو عارف حيتصرف ازاي.
3: يا سلام يا ابونا، كل ده ايمان.
2: وفعلا سافر ابونا استفانوس وقابل الراجل، وماري جرجس اتدخل واشتروا الارض وسجلوها، وجاب ابونا مرسوم ملكي ببناء الكنيسه، وكان شيء اعجازي. وهو راجع فضل يلم في تبرعات عشان بنى الكنيسة، كنيسة ماري جرجس كومومبو
3: اللي بقت ماري جرجس المحطة.
2: ايوه يا ولدي، ورجع فرحان قوي.
1: ملك يا ابونا، انطرب جده وفرجيتك كلها تراب. تلاقيك كنت بتشيل معهم الطوب والتراب اللي بيبنوا به الكنيسة. اني مش فاهمة، انت جسيس ولا بنا؟
0: وحد يطول يا مبروكة، انه يشيل التراب والطوب عشان يبني بيت ربنا، دي بركه كبيره قوي.
1: فضل الفلوس من بنا الكنيسه؟
0: ايوه، بركه ربنا كبيره.
1: طب خلاص، يبقى نبني بيت في الجزء الغربي من الكنيسه ونسكن فيه بقى، بدل ما احنا قاعدين في اوضه ضيقه وبالايجار مع عمال مصنع السكر، وكمان الناس كلهم موافقين.
0: شوفي بقى يا مبروك، انا جمعت التبرعات عشان نبني بيت ربنا، مش عشان ابني بيت لي، احنا نبنيه في السماء احسن صدقيني.
2: وفضل ابونا استفانوس يخدم في ماري جرجس المحط، وفي الوقت نفسه انفتحت كنيسة ماري جرجس الفابريك.
3: من انت راح تدراوي يا ابونا؟
2: شوف يا ولدي، مرة كان بيوعظ
4: شوفوا يا ولاد، الكنيسة بيت ربنا، يعني ما يليكش ان اي واحدة تيجي بملابس ما تليكش ببنات ربنا، زي ما قال بولس الرسول: كل الاشياء تحل ولكن ليست كل الاشياء تليق. ومش تليق وبس، تليق وتبني.
5: ايه اللي بيقول ابونا ده؟ هو ايه؟ هو خلاص ما بيحترمش لجنة الكنيسة؟ احنا لازم نعلمه ازاي يحترمنا ويحترم بناتنا. اسمع يا استاذ مفيد، احنا لازم نستغنى عن خدماته، احنا مش عايزينه.
2: وفعلا يا ولدي، اعضاء اللجنة راحوا وقفلوا ابواب الكنيسة، وكانت الابواب ضخمة قوي، اخذوا كمال المفاتيح معاهم ومشيوا. وراح ابونا عشان يعمل عشية ويرفع البخور، لقى الكنيسة مكفولة.
4: ايه دي الكنيسة مكفولة ليه يا عم مخيل؟ يا عم مخيل يا جربني.
6: ايوه يا ابونا استفانوس،
4: افتح يا ولدي عشان نرفع بخور العشية.
6: اصل يا ابوني.
4: ايه يا مبروك يا ولدي، فيه؟
6: بصراحة يا ابوني، لجنة الكنيسة قفلت الباب واخدت المفاتيح معاها، وقالت كمان لما يجي ابونا قول له انهم مستغنين عن خدماتك، وشوف لك كنيسة تانية تصلي فيها.
4: ايه اكده برضو يا ولدي، عرفع البخور للملك المسيح. افتح يا ولدي، افتح عشان ماري جرجس ما يزعلش منك.
6: صدقني يا ابوني، انا معيش المفاتيح، مع اللجنة، وانا عبد المأمور.
4: كده طيب يا ولدي. ايه يا ماري جرجس،
6: هتعمل ايه يا ابوني؟ هتكسر الباب ولا ايه؟ ده حديد
4: يا ولدي، ربنا يفك الحديد. يا ماري جرجس
6: يا ابونا، بتعمل ايه
4: يا ماري جرجس؟
6: يا ابونا كتفك هيتكسر يا ابونا.
4: اتفتح يا ايتها الابواب الدهرية ليدخل كاهن ملك المجد.
6: ايه ده انت فتحت الباب ولا ايه يا ابونا؟ الباب الحديد اتفتح، المجد لك يا رب.
4: يلا يا ولدي نرفع بخور عشية، ومن بكرة حاسبكم واروح دراعكم. يلا يا ولدي.
3: يعني راح دراعه فعلا؟ يعني جاء عندنا؟
2: ايوه يا ولدي، وكان ده من حسن حظ دراعه، وعاش هنه وبنى الكنيسة وعمل معجزات كتير قوي.
3: طب احكي لي معجزة منه.
2: شوف يا ولدي، في يوم بعد القداس كان ابونا استفانوس قاعد مع رياضة فانتي جرجس النجادي صاحبه، وفجأة قال له:
0: اسمع يا عم رياض، جهز لي بسبس واعمل لي فنجان بني جواه.
7: عشنا وشفنا الحمار يقولوا له يا بسبس، وقال ايه الحمار عارف اسمه، يقول له يا بس يبص ناحيته ويتحرك. عجبي. وايه يا ابونا بقى، هتروح فين انت وبسبس؟
0: يا عم رياض، معمل الشاب بتاع البيض بيتحرق.
7: ايوه يا اخوي، قل لي كمان ان العدرا والملاك جولك وقالوا لك ان معمل الكتاكيت بيتحرق، عامل لي فيها قديس اياك.
0: اسمع يا مبروك، بسرعه عشان النار جربت تلحق البيض، اعمل معروف يا ولدي.
7: حاضر يا ابونا، بس المسافه من دراوي هنا 2 كيلو.
0: يا رب يسوع المسيح جويني ونلحقه.
7: اها بس جاهز يا ابونا، وانا جاي معاك انت وبسبس.
0: طب يلا يا عم رياض.

0: اهدي يا عدرة، ده الكلام بصح يا ابونا، ان راح تاكل المعمل والعمال نايمين، اما راح مشي صحيهم قام قوم يا علي في الزياله، قوم يا ورا راح تاكل المعمل يا علي في الزياله.
1: اشكرك يا رب.
0: قوم يا علي انت نسيني يا علي.
1: اشكرك يا رب اشكرك.
0: سامحني يا ابونا، سامحني يا ابونا القديس، سامحني.
2: سلام يا ابونا، ده قديس عظيم.
3: جاوي جاوي يا ولدي. نسيت اقول لك على حكاية الجمل. أغرب
2: جمل إيه يا ابونا؟
4: وبعدين يا عم سيد، الجمل واقع في المية ومع يسر يقوم يدخل المركب، وبعدين يهديك تقوم.
5: اهدى بص شوف من جاي من هناك، ده قسيس النصارى.
4: ايوه احنا بقى نزنقه ونقول له يقوم الجمل، مش هو رجل بركة ليه؟ ولا هو يعني ضحك على الدقون وخلاص؟
5: طب ايه رايك بقى انه فعلا راجل بركه وما فيش حد هيقاوم الجمل غيره؟ اني هندهله يا بوني يا بوني.
4: ايوه يا ولدي، ايوه يا مبروك. فيه يا ولدي
5: الجمل يا بوني، الجمل ده برك في الميه من صباحيه ربنا، ومش عارفين ندخله المرك، مش عارفين حتى نقاومه من مكانه.
4: وانت يا ولدي تفتكر برضه ان جسيس النصارى هيقاوم الجمل؟
6: بقول لك يا بونا، الناس دي ما عندهاش ايمان واصل، وطول النهار يتريقوا علينا وعلى الجسس. ها وبقى قول رياض قل.
4: انا ما عارفش خلاص. طيب يا ولد، طيب يا مبروك، ناولني يا ولد السسبالة بتاعتي دي، وامسك بزبس الحمار دي. ها امسك بسم الله والابن والروح القدس اله واحد آمين. قوم قوم يا مبروك، قوم من المية عشان نعدي. قوم.
5: الله الله الله الله، اهدي اسم الصليب. شوف الجمل قام لوحده
0: باسم الصليب،
5: طالع المركب لوحده. شهدنا لك، شهدنا لك يا بونا، انت راجل بركة، شهدنا لك يا بونا.
0: بركتك يا بونا اصطفانوس، بركاتك.
4: سامحني يا بونا، انا غلطان في حقك يا راجل يا بركة، سامحني سامحني.
6: قوم قوم يا ولدي، قوم قوم يا مبروك، قوم. ربنا يسامحك، ربنا يسامحك يا ولدي.
3: ومن يومها بين باني واهلها بقى يشيل ابونا وحمرته بسبس ويركبوه المركب عشان يعدوه. كل الناس كانت بتحبه يا ولدي، وكان صليبه تقيل تقيل.
2: ازاي يا ابونا؟
3: كانت مرته صعبة قوي يا ولدي، كانت دايما تكلمه بطريقة صعبة قوي، تكلمه كلام وعر قدام الناس وقدام الأغراب، وهو كان بيحتمله وبيشكر ربنا. كان أوقات كتيرة قوي يركبها على حمار ويمشي هو، مع ذلك هي تقعد تشتمه وتقول له كلام صعب. أي واحد غيره في الموقف اللي هحكيه لك ده كان ممكن يتصرف غير كده، لكن شوف هو تصرف ازاي.
5: اسم الصليب يا بون، من الست دي؟
6: ست؟ ست ايه يا رياض يا ولدي؟
5: ها دي ست جميلة قوي يا بونا، بس جت منين دي؟ ومالها لبس لبس غريبك دي؟
6: ايه دي مش من البلد دي يا ولدي؟
5: ها طبعا وقفة تدلع دي. ايه دي جاء علينا يا بونا، حسب حش يا رب.
7: مساء الخير يا بونا، شكلك جميل قوي يا بونا. تعرف انا كان نفسي من زمان اتجوز واحد زيك.
5: ابي
7: جميل وعيني جميلة كده.
5: طيب استأذن انا بقى يا ابونا.
6: اشعر يا هلا. ايه ايه يا بتت عايزة ايه مني؟
7: انا عايزة اتجوزك. انا بحبك قوي، وبعدين انت مش مرتاح مع مراتك، صدقني دي فرصة اوعى تفوتك.
6: اسم الصليب مالك بيا يا بت؟ انا راجل عجوز
7: وانا بحب العواجيز. ها ايه رأيك؟
6: رأيي؟ ايه انا عرفتك.
5: عرفتها؟ لا انا كده مش فاهم حاجه يا بون. عرفتها كيف؟
6: ايوه عرفتها. وانت ساكنه فين بقى ومع مين او مين موجود معاكي؟
7: انا ساكنه مع ابويا وامي واخواتي تحت الارض.
6: ياه
8: وبتعمل ايه تحت الارض بقى؟
7: بنعمل زيكم بالظبط، بنطبخ وناكل ونلعب ونغسل.
8: يا سلام بقى ديه. طيب انا بأمرك باسم يسوع المسيح ابعدي عني.
7: لا لا،
8: باسم يسوع المسيح ابعدي عني.
7: لا لا لا،
8: ان سرت في وادي زلال الموت فلا خاف لانك انت معي. ابعدي،
7: بلاش المسيح، بلاش.
8: انت اعطتنا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو.
7: لا لا،
8: ابعدي ابعدي.
7: لا.
3: شفت يا ولدي، عارف كيف انها شطانه؟ وفي يوم من الايام يا ولدي كان ابونا عايز يشتري بيض عشان يتعشى مع اولاده، فراح لمعمل بيض وقال للراجل:
9: سلام يا مبروك.
10: اهلا يا ابونا، من فضلك يا ولدي اديني بعشر قروش بيض عشان اتعشى انا واولادي.
9: مفيش بيض يا ابونا، كل البيض اللي في المعمل هنا متحضر عشان يفرغ كتاكيت. ما عنديش بيض للاكل.
10: معلش يا ولدي، اديني منه عشان اتعشى انا وبيتي واولادي.
9: بقول لك ايه، ما عايزين الصداع، روح شوف مكان تاني تاخد منه البيض. هو مفيش غير هنا ولا ايه؟
11: اوباي اوباي، يلا انت ازاي بتكلم ابونا كده يا راجل؟ انت يلا يا ابونا، يلا يا ابونا، من هنا احنا هنشتري من اي حته تانية يا ابونا. الراجل ده كشري وما يبيعش حاجه وكذاب.
10: استنى بس يا عم رياض.
11: اوباي
10: انت متاكد يا ولدي ان ما عندكش بيض؟ طيب على كيفك يا ولدي، على كيفك. سلام يا ولدي، سلام. يلا يا عم رياض.
11: يلا يا ابونا.
9: يا ساتر، خد يالا بعشر قروش بيض اللي امك كانت عايزاهم، بس شيل معاك فاصل بيض دي. يلا يالا. يا نهار اسود، ده البيض كله اتكسر. يا نهار اسود، ده ذنب الجسيس. يا ابونا يا ابونا، تعال خد اللي انت عايزه يا ابونا، سامحني يا ابونا سامحني.
3: شفت يا ولدي لما كدب عليه ايه اللي حصل؟
2: ايوه يا ابونا شفت.
3: كان كمان يا ولدي عنده قدرة على اخراج الشياطين. مرة عمدة المنيحة مرته كان عليها شياطين، والطب والحكمة زهجوا معاها خالص، ما بقاش فيه فايدة، لغاية ما واحد من الناس قال له ما فيش غير جسيس النصارى بتاع دراه وهو اللي حيخففها. العمدة ما كدبش خبر وقام راح لابونا.
10: اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل.
12: انا عمدة المنيحة وجاي لك عشان اقول لك ان مرتي ملبوسة بالشياطين، وقالوا لي ان محدش هيخففها غيرك انت. ارجوك ارجوك تعالي معايا.
10: ايه ايه يا عمده، الشفاء من عند ربنا. بص يا عمده، انا بكره هجيلك.
12: لا، عشان خاطر دلوقت
10: دلوقت ما ينفعش يا عمده، الوقت متاخر.
12: وحياه ولادك تجي معايا دلوقت، ولو عشان ما تبيتش عندي بيت عند نصارتك اللي في بلدنا.
10: لا يا عمده، ربنا يعلم اني بحب كل الناس، احنا كلنا اخوات. حاضر حاضر يا عمدة، بعد اذنك يا ام الولاد.
7: رايح فين يا راجل؟ حد يخرج في انفاص الليالي؟ يا ناس هتجنن، تصدقوا هيجنني هيجنني.
3: ووصل ابونا مع العمدة للمنايح، واول ما وصل سمع مرته بتقول:
13: مش هتقدر، انا هموتكم كلكم كله.
12: يا ساتر يا رب، ما تلحق ما تلحق يا ابونا.
10: باسم ربنا يسوع المسيح الهي والهك، اخرج منها.
13: لا مش خارج، مش هخرج.
10: اسمك ايه؟
13: اسمي لاجون. انت مالك ومانا؟ ما تسيبني، هي اللي عايزاني، هي اللي جاتلي.
10: بأمرك باسم يسوع المسيح وجوه صليبه، اخرج منها.
13: كفايه كفايه، ما تشمش الصليب كده، كفايه. بتحرق بتعذب، هخرج
10: هخرج
13: هخرج هخرج من عينيها.
10: لا، بقول لك لا،
13: هخرج من ودنها.
10: لا برضك، من ضعف رجلها. اخرج
13: هخرج هخرج. غلبتني يا ابونا استفانوس.
12: احمدك احمدك يا رب، متشكرين قوي يا ابونا. يا رجل يا بركه، اتمنى عليا اي حاجه انت تامر بيها وانا هنفذها على طول، قل لي بس.
10: لا يا عمده، ربنا علمنا مجانا اخذتم مجانا اعطوا.
3: واستمر ابونا استفانوس يا ولدي في خدمته في دراو، كان بيعمل معجزات كتير قوي، بيخدم الناس كلاتها لغايه ما جت

0: والمحطة عشان يترك العالم، يترك العالم كله بهمومه بألامه وأحزانه وأفراحه ويخرج من الجسد. يا سلام يا سلام يا ولدي، كان يوم نياحته يوم عجب.
1: ملك يا بونو انت تعبان؟ ما قدرتش تروح تصلي القداس النهاردة؟ ملوش عازة، خلاص خليك قاعد.
2: ازاي بقى النهاردة الحد يوم الرب؟ أنا هتعجز على السسبانة بتاعتي لغاية ما اوصل للكنيسة. سلام سلام يا مبروك.
3: خبري يا بون، انت تعبان ولا ايه؟ ده انت ما قدرش تقف على رجليك. بقول لك ايه، بلاش تصلي النهارده.
2: انا فعلا تعبان قوي يا عم رياض، مش قادر اقف اصلي. انا هقعد هنا وارتل. قعدني.
3: تعال تعال يا بونا، اتفضل تعال اتفضل.
2: ايوه قول. ريح قول معايا يا عم رياض.
3: اقول ايه يا بونا؟
2: قول معايا يا ولد.

0: خبر ايه يا ابونا؟ انت هتصلي عزيمة ليه النهارده؟
1: معلش يا ولدي هتعبك، رجعني البيت، رجعني يا عم رياض، رجعني.
0: امرك يا ابونا، تعال سند علي.
1: كتر خيرك يا ولدي، كتر خيرك.
2: وفاد ابونا استفانوس تعبان من يوم الحد ليوم الثلاث 22/8/1955 يا ولدي، ودخل عليه رياض افندي. ابونا اول ما شافه ساله سؤال غريب قوي.
1: هي الساعه كام دلوقتي يا عم رياض؟
0: معرفش يا ابونا، وانا معايا ساعه. ياك
1: يعني الساعه ما جاتش 10 لسه؟
0: لا لسه يا ابونا، احنا لسه الصبح بدري. احنا فين والساعه 10 فين؟
1: طب اسمع يا عم رياض يا مبروك، هات قفل واقفل بيه الدولاب ده. الدولاب ده في عقود الناس، لحسن تضيع قديه ولا قديه؟
0: هتضيع ازاي بس يا ابونا؟ ما قدسك موجود وربنا يطول لنا في عمرك.
1: خلاص خلاص خلاص يا مبروك، الزيت خلص، لازم نروح. الساعة 10، الساعة 10.
0: لا يا ابونا ما تقولش كده،
1: ما عايز حد يبكي علي، عايزكم تقولوا يا ساكن اللحد والانجيل في يدك، كل طلعت قداس نندهلك.
0: الكلام اللي هتقوله ده يا ابونا، دول شويه تعب بسيط وعجب لنا بالف سلامه باسم الله.
1: بس اسمع يا مبروك، اني رايح عند حبيبي يسوع، اقعد عنده على طول. ساعدني ساعدني يا عم رياض، عاوز انام على الحصير اللي على الارض دي. ساعدني يا ولدي ساعدني.
0: تخليك في سريرك يا ابو الاحسن.
1: لا يا اخوي لا يا اخوي، احنا من التراب والاضطراب هنعود. ساعدني يا ولدي ساعدني.
0: حاضر يا ابو، تعال اتفضل يا ابو، على مهل على مهل.
1: بس هنا يا ولدي، هنا
3: اللي منيمك في الارض كده يا ابونا.
1: هي الساعة كام يا مبروك؟
3: ساعة جيلها يجي 10 كده.
1: 10؟ طيب طيب يا ولادي، سلام بك، سلام يا ولادي.
3: أبونا أبونا أبونا
0: أبونا استفانوس رايح فين وسايبنا يا أبونا؟
2: وانتقلت روحه الطاهرة يا ولدي في يد مخلصنا يسوع المسيح يوم الثلاث الموافق 22/8/1955، يوم عيد صعود جسد العذراء مريم، واتدفن يا ولدي في المدافن العامة. يا سلام، كان جسده بيعمل معجزات كتيرة قوي.
4: ازاي بقى يا ابونا؟
2: ناس كتير يا ولدي كانوا يشوفوه ماشي بشمعة حوالين الجبانة، وريحة البخور عم بتطلع من القبر بتاعه، وعيسمعوا تسبيح وصلوات.
4: والجسد هيتنجل ازاي؟
2: بصراحة يا ولدي ربنا يسوع المسيح كان مسهلها على الآخر. الإجراءات كلها خلصت بسرعة، والأنبهدرة وافق على نقله. حتى المحامي العام قال لنا، بقول لكم إيه، الرجل بتاعكم ده مش سهل، جابني لغاية ضراوي هنيه علشان أمضيله الورقة عشان يتنقل.
5: ها مين يا ولدي؟ عرفت قصة أبونا استفانوس؟
4: أيوة يا أبوي، ده راجل قديس.
2: طب يلا يلا بقى عشان الأنبهدرة جه، يلا يلا عشان نحضر تمجيد نقل الجسد. بركة صلوات أبونا استفانوس تكون معانا كلنا. قولوا معايا

ذنوبي وخطاياي كتير شايلها على ظهري وجرجرها وراي وعارف ومتأكد إيه إنه محدش هيقدر يرفعها عني غير رب المجد. اقبل يا رب توبتي، سامحني يا رب الخاطئ.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران من بيوت مبشيرين بابن غمائص هو بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

إن نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبذل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أن

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

إنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك،

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو.

سيدنا الله، اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: لوسيوس وسيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح.

0: أرضي، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

حلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السماوية.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا
1: أبانا
0: الذي
1: الذي
0: في
1: في
0: السماوات،
1: السماوات،
0: يتقدس
1: يتقدس
0: اسمك،
1: اسمك،
0: ليأتي
1: يأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطنا
1: أعطنا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير،
1: الشرير،
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: آمين.

سفر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس. فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

متى تأتي إلي؟ متى تشفق وتحنو علي؟ ألست أنا ابنك جبلة يديك؟ متى تأتي إلي؟

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المرة اللي فاتت بنعمة المسيح أخذنا الإصحاح الثاني والثالث في سفر نشيد الأنشاد، وشفنا عروس المسيح أو النفس اللي اكتشفت المسيح بجد، ولما اكتشفته قالت كده: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، مش عايزة أتحرك من تحت رجليه أو من عند قدميه. ثمرته حلوة لحلقي، كلامه بيشبعني جد. وبعدين قالت: أدخلني إلى بيت الخمر، دخلني كنيسته، حبيته قوي، واداني إن أنا أدوق العشرة معاه وأفرح بيه لدرجة تقول إيه، بتكلم صاحبتها تقول له انهم يخبروه انها ايه، مريضه حبا. هذه النفس اللي احبت المسيح جدا وعايزه تقعد عند قدميه وعايزه تسمع كلامه. حبت ربنا ما تعرفش التاجيل. هو لما لقى المحبه كبيره جدا دي قال لنا جاي لك مخصوص. فتلاقي ايه، تقول صوت حبيبي هو ذا اتي طافرا على الجبال وعلى التلال، هو ذا ايه، واقف وراء حائطنا، نزل من السماء وطقطق السماء ونزل وجي لغايه عندي، يوسوس من الشبابيك ويقول ايه: قومي يا حبيبتي يا جميلتي ايه وتعالي. فهي احبت ربنا واشتهت انها تقعد عند رجليه، وهو في نفس الوقت جالها من السماء للارض عشان خاطرها. جه وبيخبط على قلبها ويقول لها: قومي. قومي ليه؟ قال لها: أنا جيت، ولما أنا جيت اتحول الجو إلى ربيع، الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القضب، وصوت اليمامة سمع في أرضنا ربيع، التينة أخرجت فجها، وقعال الكروم تفيح رائحتها ربيع، التينة اللي هي المحبة ابتدت تنبت، والكرمة اللي هي الفرح ابتدى يبان إن في رجاء. وقومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. أقابلك فين يا رب؟ أنت جيت مخصوص من السماء على الأرض للأرض عشان تقابلني. دي بقى المحبوبة جدا. يقول لها: في محاجئ الصخر، في ستر المعاقل، ادخلي جوه المخدع بتاعك واقفلي بابك. في محاجئ الصخر، في ستر المعاقل، أريني وجهك واسمعيني إيه صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. العروس اللي بتحب ربنا دي لما بتقع على هذا الكنز أو هذه اللؤلؤة الكثيرة الثمن تحس بالغنى، فتخاف تتسرق، فتقول إيه: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. خايفة لا إيه الشيطان يدخل ويسرق فرحتي. هذه العروس في يوم من الأيام زي أي إنسان فينا، في وسط حياته وفي وسط مشغولياته ممكن يفقد العشرة الجميلة مع إيه؟ مع الحبيب. فتقول في الليل على فراشي، هي بتحبه جدا، طلبت من تحبه، نفسي طلبته فما وجدته، وبعدين أنا ما أقدرش أعيش من غيره. وهنا يورينا أن أكبر حاجة بتهدد فرحة عروس المسيح أنها تفقد المحبة الأولى وتفقد العشرة والاختبارات الحلوة اللي هي دقيتها معاه. فتقول طلبته ما وجدته، ما أقدرش. هتقدر تنام دي؟ لا، لو ما كانتش بتحب

بكت تقول مش مشكلة إن شاء الله بكرة بدور عليه. قالت لا، إني أقوم وأطوف المدينة في الشوارع وفي الأسواق أطلب من تحب نفسي. لكن محبة ربنا عزيزة زي ما احنا عارفين، تقول طلبته فما وجدته، جريت أدور عليه. وجداني الحرس الطائف في المدينة فسألتهم، سألت المرشدين الروحيين، فتحت الكتب، قعدت أسأل أب اعترافي ألاقي المسيح إزاي، أتقابل معه إزاي، أنا دقت ودلوقتي مش شايفة. فبتقول ما جوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه إيه نفسي. إيه رأيكم؟ هتفرط فيه بعد كده؟ لا، تقول له أدخلته إلى بيت أمي، خدته وقلت مش هفرط فيك أبدا، بل بالعكس. تقول كده عن نفسها، تقول إنها عملت جوه في الداخل مكان يقعد فيه. هوذا تخت سليمان وحوله 60 إيه جبار. قالت أنا مش هسيبه أبدا، ولكن مكانه يبقى في قلبي، وهخلي على الحواس بتاعتي. ما فهمت بقى إنها ممكن تتسرق، وممكن الثعالب الصغار يخش، بيخشوا منين؟ قال من الأبواب المفتوحة. فقالت لا، تخت سليمان أو تخت الملك بتاعي جوه في القلب، ها، وهعمل 60 جبار على إيه؟ حراس على الحواس بتاعتي. وشفنا المرة اللي فاتت 60 يعني 5 × 4 × 3 اللي هو عمل الله، عمل الثالوث القدوس في 4 جهات المسكونة في الخمس حواس. ودي تورينا ان دي الحراسة الإلهية للخمس حواس بتاعتي. فهي قالت لا، حواسي تبقى مقدسة، وفي نفس الوقت عملت لي تختا من خشب في وسط القلب. تقول له يا رب انت اللي ما صدقت لقيتك، انا مش هسيبك ولكن هعمل لك مكان جوه القلب. هوذا تخت سليمان حوالي 60 جبار، وفي نفس الوقت تقول الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، عمل أعمدته فضة وروافده إيه ذهب. فالمسيح موجود في القلب، وموجود إزاي؟ قال العمدان بتاعة حضور المسيح جوه القلب هي كلمة الله، القراية الكتير في الإنجيل، والأساس بتاع وجوده إن الروافد ذهب، وإن عينيها متطلعة الذهب اللي هو إيه؟ الحياة السماوية. فأصبح المسيح بقى مالك جوه القلب. ولما المسيح بقى مالك جوه القلب ما اكتفتش بكده، ولكن توجته ملكا على حياتها كلها. تقول يا بنات أورشليم انظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرشه في يوم فرح قلبه. وهي توجته ملك على قلبها وملك على حياتها كلها، والتاج اللي توجته بيه اللي احنا عرفنا بيه ان الأمة اليهودية توجته بإكليل الشوك، ومن خلال هذا الشوك كل واحد فينا بيتوج المسيح في محبته للصليب، بيتوج المسيح ملك على قلبه. ايه رأيكم بقى؟ الملك او المسيح يفرح بهذه النفس قد ايه؟ يفتخر بيها قد ايه؟ ايه رأيك فيها؟ وده الجزء اللي هناخده دلوقتي في الإصحاح الرابع، يعني اللي احنا قلناه ده اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت في الإصحاح الثاني والثالث، عشان بس نروح نراجع. ما هو المهم مش نسمع وبس، انا عايز نروح ونمسك قلم. يعني انا كنت اتمنى ان كل واحد يجيب الانجيل الخاص بتاعه ويجيب قلم رصاص ويكتب العناوين والايه والكلمات الصعبة ويربط ما بين السفر، بس نقدر نعمل كده لما نروح البيت على طول. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. سمات عروس المسيح. يا ترى عروس المسيح شكلها ايه؟ يا ترى المسيح نفسه ان انا اتغير الى شبهه ازاي ويبقى شكلي ايه؟ يقول ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عينيك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل
اللواتي كل واحد

متأم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلك من قرمز، فمك حلو، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراس الجبابرة، ثدياك كخشفتين ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيب. إيه رأيك يا رب في العروس؟ يقول إيه؟ ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة. بصراحة يا رب عينيك هي اللي حلوة. يبص للنفس اللي بتحبه، ضعيفة جدا ولكن متعلقة بيه، ضعيفة ولكن فيها حاجة، إنها بتحب جدا ربنا من قلبها يعني. يقول لها أنا مش شايف خطاياك لأن عينيا حلوة. ها أنت جميلة، ويكرر تاني ها أنت جميلة. كتير مننا يقول إيه؟ بصراحة أنا حاسس إن ربنا زعلان مني، أنا حاسس إن ربنا لابد هينتقم مني بطريقة معينة. يقرأ الإنجيل. العلاج يقرأ إيه؟ يقرأ الإنجيل ويقول له رأيك فيا إيه يا رب؟ هيسمع الكلام المعزي ده، يقول له ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عينيكي حمامتان، إيه اللي عاجبك فيا؟ يقول لها عينيكي. عينيكي إيه؟ قال عينيكي حمامتان من تحت نقابك. طبعا كلنا عارفين الحمام بيتسم بالوداع يعني، والحمام بيشير للروح القدس. عينيكي حمامتان يعني عينيكي وديعة، بتنظري بوداعة وفي نفس الوقت بتنظري من خلال عدسة الروح القدس، فبتشوفي كل حاجة حلوة، بتشوفي أشخاص اللي بيبدو أنهم صعبين والناس بيقولوا عليهم أنهم وحشين، تبصي عليهم تقولي ده المسيح ساكن جواه، ده إنسان حلو قوي. عيناك حمامتان. أقول يا رب اديني بقى، اديني يا رب العين الوديعة، سراج الجسد هو العين، سراج الجسد هو العين، إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. إيه رأيكم في دي؟ إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. العين البسيطة العين اللي تشوف المسيح، اللي ما تشوفش الوحاشة. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك. النقاب اللي هو الحجاب أو كلنا عارفينه يعني، فمن تحت نقابك يعني خجولة، بتعرفي الكسوف. ففي شخصيات عينيها كده ايه مكسورة، ما تبصش قوي، وفي عينين تانية بتبقى عايزة تعرف كل حاجة، عندها عايزة تعرف. لا، عينيك حمامتان من تحت نقابك، مش عايزين مجرد المعرفة ولا مجرد التفسير، ولكن عايزين نصلي نقول له يا رب ادينا بقى العين اللي انت بتقول عليها دي، العين اللي زي الحمامة، العين المملوءة من الروح، العين الخجولة اللي تعرف ايه، ان في حاجات كتيرة قوي مش مهم تعرفها في الدنيا. شعرك يبقى كده عنيكي، وبعدين دخلنا في ايه؟ في شعرك. شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد. ايه ده؟ بيوصف في ايه؟ لو خدنا واحدة كده بصنا لها من ورا وشفنا شكلها من رأسها لغاية كتفها، فنلاقي شعرها عامل كده زي ايه من ورا كده، كأنه جبل ماشي، بس الجبل لونه مش أصفر، لونه اسود. طب ايه اللي مخلي الجبل لونه اسود؟ قال اصل الجبل بتاع جلعاد ده كانت حتة مليانة بالخرفان، طبعا عارفين احنا الخرفان اليومين دول، فالجبل عالي قوي ومليان ايه خرفان كتيرة قوي، فمخلية منظر الجبل من بعيد كأنه بالظبط زي واحدة ومديانة ظهرها وشعرها ايه اسود،
عامل زي منظر جبل جلعاد. طب ايه القصة يعني؟ ايه جمال الشعر ده يعني؟

قال هنا ان دي الكنيسة عاملة زي الجبل، وكل نفس عاملة زي خروف كده عمال بياكل بياكل بياكل في الخضرة اللي موجودة على الجبل، او بيتغذى على المسيح. وهنا الشعر يتميز بانه ايه، على الرغم ان هو شعر كتير الا انه كله ثابت ولازق في الايه، في الراس، وبياخد الغذاء بتاعه من ايه، من الراس، عامل بالظبط زي الخرفان اللي عماله تاكل في ايه، في العشب اللي موجود فوق جبل جلعاد. فمديه ايه المنظر ده. وجمال الكنيسه في انها كنيسه شباب ما بتعجز، حتى ان كان الخارج يفنى فالداخل بيتجدد يوما في يوم. كنيسه شباب شعرها اسود مليان بالناس اللي ايه اللي قلبهم شباب، وجمال شبابها انها بتتغذى على شخص المسيح. أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم. تعالوا نشوف المنظر بالطبيعي. الجزائز اللي هي الخرفان البيضة، مش السودة ولا البني اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ولكن خرفان بيضة كده جميلة. وخرفان البيضة دي لما تلاقيها ماشية صف ورا بعض تبقى عاملة زي ايه، بس الخرفان البيضة دي مجزوزة، يعني الشعر بتاعها محلوق، فتلاقي الشعر بتاعها متساوي ومحلوق، فتلاقي الخروف كده وراه خروف تاني وراه خروف تالت وراه خروف رابع، كلهم لونهم ابيض وبينهم فراغات، عاملين زي الاسنان، اسنان البيضة الجميلة. ده المنظر الطبيعي. بس هنا ربط بين الاسنان وبين الخروف اللي بيجيب، زي الخرفان البيضة اللواتي كل واحدة متأم وليس فيها عقيم. يعني ايه؟ قال منظرك كده عاملة زي الخرفان المرصوصة، بس خدوا بالكم هقول لكم كده، الخرفان دي كل واحدة بتجيب توأم. فهنا أسنان الكنيسة هم الخدام بتوعها، دول الأسنان بتوع الكنيسة اللي بيجيبوا لها كل يوم ناس بتدخل الى ايه، الى الابواب من خلال ايه، الاسنان بتاعه الكنيسه اللي هم الخدام. بس خدوا بالكم في خدام بيبقوا عاقر، ولكن في خدام بيجيبوا بالجوز مثمرين جدا جدا جدا، وكانوا سبب بركه في الكنيسه. فبيقول الكنيسه عينيها او الانسان يعني عينيه ايه زي الحمامه، وشعرها اسود وكلها حيويه، واسنانها خدامها ايه نشيطين وبيجيبوا بالاتنين. ايه تاني؟ شفتاك كسلكة من القرمز. ايه سلكة من القرمز دي؟ طبعا الشفايف الجميلة بتبقى شفايف رفيعة، فسلكة يعني ايه؟ شفتاك رقيقة، ورقيقة ولونها احمر، سلكة من القرمز، القرمز اللي هو لونه احمر، ده الوصف الطبيعي. ولكن إذا خدنا بقى الحتة بقى اللي تخصنا، شفتاك كسلكة من قرمز، أول حاجة سلكة يعني رقيقة. وإيه سبب الرقة؟ قال سبب الرقة أنها مدهونة بدم المسيح. شفتاك بتتناول من دم المسيح، ولما بتتناول من دم المسيح بتتغير. نشتم فنبارك. إيه اللي حصل؟ قال دم المسيح غير الشفايف وغير اللسان، فبقت كلماتها رقيقة جدا جدا جدا. حتى يعني في أوقات الشدة يرد الإنسان كده كلمات حلوة ما يجرحش حد. رقيقة يعني ما تعورش، ما تجرحش. طب ناخد حاجة بقى من ده ونقول يا رب ادينا ان احنا لما نتناول كده جسدك ودمك شفتينا، يبقى مكتوب عليها ايه، انها سلكة من قرمز. نتكلم كلام حلو بس، ونخاف جدا ان احنا نجرح حد بكلام انتهار، بكلام يعني تحطيم، بكلام يعني يوجع، شتيمة او اي حاجه تجرح اللي قدامي. شفتاك سلكه من ايه، من قرمز.
فمك حلو. حتى ربنا يسوع المسيح قال لنا الذي يسمع منكم فسمع مني، فهي بتتكلم كلام حلو. خدك كفلقة رمانة تحت نقابك، ناخد الشكل الطبيعي. فلقة الرمانة معروفة انها لونها ايه؟ دموي، يعني احمر، وانها ايه؟ تشير الخدود الحمراء يعني الواضحة، تشير للحيوية. في حد يبقى صفراوي كده خدوده صفرة تحس انه عنده انيميا يعني، حد تاني تلاقي خدوده حمراء تشير للايه؟ ان الشخص ده ايه، عنده حيوية وعنده دموية. ودي تورينا ان جسد الكنيسة جسد حي، دم المسيح بيجري في العروق، والحيوية والنشاط والتجديد موجود فيها. مش كنيسة ركدة، مش كنيسة عجوزة، ولكن كنيسة متجددة في محبتها لربنا، متجددة في نشاطها. عنقك كبرج لابن داود المبني للأسلحة. ايه العنق ده بقى؟ قال العنق ده اكبر ما يميز العنق ان هو يبقى ايه؟ طويل، يعني راس رقبتها ايه؟ طويلة، وده جمال طبعا. بس بيقول عامل عالية كده، بس غريبة قوي، يقول ايه؟ زي برج داود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراس الجبابرة. قال عاملة زي البرج وعليها أطراس الجبابرة، في كل معركة نزلت فيها حطت علامات النصر على إيه؟ على البرج، فأصبح متعلق عليه خطوات انتصارات كتير. هنا البرج العنق يشير لإيه؟ يشير للطاعة بتاعة ربنا. حتى إن الإنجيل يقول لنا لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، يعني ما تمشوش في طاعة مع إيه؟ مع غير المؤمنين، ولكن طاعتكم تبقى ربنا بس. فكون الإنسان يرفض طاعة إبليس ويقول لأ، يتحط على الرقبة بتاعته زي برج كده عالي أطراس الجبابرة. في يوم من الأيام اتعرضت علي الخطية بسهولة، وبعدين قلت لأ، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فيتحط على العنق إيه؟ واحدة من أطراس الجبابرة. فبيقول من كتر الشجاعة والصبر وتنفيذ وصية المسيح وعدم الخضوع لإبليس، أصبح عنقك عالي ومرتفع وعليه أطراس إيه؟ زي برج داود المبني للأسلحة، ألف مجن معلق عليه كلها أطراس جبابرة، كلها خبرات نصرة. نقول يا رب ادينا، ادينا يا رب ان احنا نقول لأ. كلمة لأ دي غالية قوي. سدياك كخشفتين ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. في المنظر الطبيعي ظبية صغيرة وظبية صغيرة، والاتنين ماشيين جنب بعض، والاتنين عمالين بيأكلوا ايه؟ من السوسن. ايه جمال المنظر ده؟ قال ان دول توأم من ام واحدة. وهنا الثديين بتوع الكنيسة يشيروا إلى الحاجة اللي بترضع منها ولادها، اللي هي العهد الجديد والعهد القديم. بس تخدوا بالكم الاتنين توأم، العهد الجديد والعهد القديم، دول إيه؟ توأم من أم واحدة اللي هي اسمها كلمة الله. كلمة الله هي المصدر بتاع الكلام في العهد القديم والكلام في العهد إيه؟ الجديد. فجمال الكنيسة في قدرتها على أنها تدي وتشبع ولادها جدا جدا جدا، يأكلوا ويشبعوا ويفرحوا ويتعزوا ويتغيروا بقوة كلمة ربنا اللي عاملة فيهم. هذه العروس الجميلة يقول لها كده، أو هي تقول إيه؟ إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، إلى يوم مجيء يوم الرب

إلى مجيء يوم الرب هعمل إيه؟ أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان. هي في نظر المسيح جميلة جدا، وهي هتتهيأ أكتر بأنها ترضى بالتجارب اللي هتيجي عليها وتقبل التجارب بالشكر، فتتغير إلى صورة المسيح، وتتغير أيضا عن طريق إيه؟ تل اللبان اللي هو الصلوات. تقول إلى مجيء المسيح. المسيح طبعا هو مصدر جمالها، يعني هي جابت الجمال ده منين؟ يقول لها إيه؟ كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة. الجمال ده جاي منين؟ مش قبل كده قال إن هو نزل وجيه وسكن فيها وعمل العرش بتاعه جواها، ولما عمل العرش بتاعه جواها تغير كل سمات العروس بسبب وجود المسيح. زي ما بيقول كده في سفر حزقيال: كان جمالها كاملا ببهائي، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. وهي تقول له: لغاية ما تيجي أنا هستناك، بس هستناك وفي عندي حتتين هحب أن أنا أروحهم جدا، جبل المر وتل لبان. جبل المر هحب صليبك وعيني على صليبك وهفتخر بصليبك وهمشي في طريق الصليب، وفي نفس الوقت بحب الصلاة جدا، أحب الصليب بتاعك وأحب أن أنا إيه؟ أتكلم معاك وأشبع تل اللبان. شوفوا بعد كده، دي سمات عروس المسيح. طيب إيه رأيك بقى؟ تحب تدلع العروس بتاعتك دي؟ تحب يعني تخليها تعيش في طرف غريب أوي الجزء اللي جاي؟ خدوا بالكم معايا. هل أمي معي من لبنان يا عروس؟ معي من لبنان. انظري من رأس أمانة، من رأس شنير وحرمون، من جبال من خدور الأسود ومن جبال النمور. قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، كم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، رائحة ثيابك كرائحة لبنان. هناخد الكام آية دول؟ لو ما دول الجزء نمرة 2 في الإصحاح. هذه العروس الجميلة يقول لها إيه؟ هلما معي من لبنان، هلما معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان. ايه لبنان دي؟ قال لبنان دي بلاد ايه؟ الروقان، يعني بلاد الطرف، بلاد الدلع، بلاد الانسان يعني يقعد كده رايق ومبسوط وريلاكس، ما فيش وراها حاجه. يقول لها: ممكن تيجي ورايا؟ على فين؟ على فين ده انا قاعده مبسوطه. قال لها: لا، تعالي ورايا. على فين؟ انظري. هنروح على فين؟ قال: من رأس أمانة ومن رأس شنير وحرمون، من خدور الأسود، من جبال النمور. على فين؟ قال: تعالي من لبنان، تعالي على حتة إيه؟ على إيه؟ على البرية، زي ما قال كده في سفر هوشع: إني أتبلقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها. هتاخدها على فين؟ قال: هاخدها على خدور الأسود وجبال النمور، زي ما بيعمل فينا في مصر كده. طب يا رب احنا عايزين نعيش في سلام، ليه يا رب تقعد ايه تسيب اللي ورانا اللي حوالينا يقعدوا يضايقونا؟ هو بيقول لنا معي عروس المسيح بقى بتاعت مصر الجميلة دي، يقول لها ايه؟ معي من لبنان، معي من لبنان يا عروس. على فين؟ قال لها: تعالي من رأس شنير وحرمون، الحرمان. ليه يا رب؟ قال: معلش معلش، هتشوفوا الاختبار الجميل دلوقتي هيجي. من خدور الأسود، جبال النمور. طب يا رب أنا بخاف. قال لها: معلش، هكون معاك. طب شوفوا بقى اللي حصل. يقول لها إيه؟ قد سبيتي قلبي يا أختي العروس، قد سبيتي قلبي.

قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. لما هي دخلت في التجربة ودخلت في مواجهة عدو الخير وجها لوجه، وجه عدو الخير كان عامل زي الأسد الزائر يريد أن يبتلعها، هي عملت إيه؟ اتشعبطت فيه ومقاليش غيرك. شفنا كلنا اجتماعات الصلاة والقداسات اللي اتعلقنا فيها بالمسيح، والمسيح يقول لنا كده ويبص علينا من السماء كده ويشوفنا مسكين في وقت التجربة، وإحنا في جبال النمور وخضور الأسود، يقول إيه؟ قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك. لما الإنسان بيبقى في تجربة وفي ضيقة بيقول له أعني، فربنا بينظر مش للصوت ولكن بينظر للعينين المتمسكنة اللي مليانة بالدموع دي، يقول بإحدى عينيك وبقلادة واحدة من عنقك. لما تضرعتي وصرختي وقلتي أعني يا رب، محتاجالك محتاجالك يا رب ما تسيبنيش، وقعدة طول النهار والليل تقول له أعني يا رب، يقول لها بإحدى عينيك وبقلادة واحدة من عنقك. طبعا كلنا عارفين بقى قلادة العنق دلوقتي، يعني في وسط الألم بطاعة للوصية، مش في وسط الطرف الواحد بقى إيه يتخيل إن هو بيطوع الوصية. الوصية سهلة وأقعد أتكلم وأنا في إيه، زي بيقولك اللي على البر عوام يعني، إنما في وسط البحر الهايج وفي وسط التجربة يقول لها بقلادة واحدة من بطاعة، وأنت بتتفرمي بتنفذي وصية المحبة والطاعة. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر. فهنا هذه العروس الجميلة هو معجب بيها جدا، ولكن لما دخلها في وسط التجارب ابتدى يشوف فيها بقى ايه حاجة حلوة قوي، انها في وسط التجارب بتفرح قلبه. ازاي هذه العروس فرحت قلبه في وسط التجارب؟ يقول لها ايه؟ شفتاك يا عروس تقطران شهدا، شفتاك يا عروس تقطران ايه؟ شهدا. وحد بيعرف يقول شاهد وهو في وسط التجارب؟ لما الواحد في وسط التجارب يقول له يا رب اشكرك، اشكرك يا رب لان واثق فيك وخيرك عليا كتير، ومن خيرك علي انك اديتني التجربة اللي انا فيها يا رب اشكرك. لما الواحد يقول لربنا يا رب انا تحت امرك اعمل بي زي ما انت عايز، ربنا يبص يقول ايه؟ شفتاك يا عروس تقطران ايه؟ شهدا، تحت لسانك عسل ولبن. هذه النفس المجربة يتجمع حواليها الاصدقاء بقى ويسمعوها، ونسمع عن نفس كده بتتفرم بسبب المرض ولا بسبب فقدان أحد الأصدقاء ولا بسبب تجربة جديدة، وكل الناس يقولوا يعني الشخص اللي بيحب ربنا ربنا يجربه كده، وهي من ناحية تانية بتشكر وبتسبح وبتقول له اعمل فيها زي ما انت عايز، فيكون كلامها غذاء، تحت لسانك عسل وإيه ولبن. العسل غذاء للكبار واللبن غذاء للأطفال، فهنا الصغير يروح بدل ما رايح يعزي فلان يرجع هو اللي متعزي، بدل ما يروح يساعد فلان في مواجهته لتجربة المرض يلاقي نفسه راجع يقول يا سلام ده أنا فرحان قوي، ده أنا اللي اختفت. تحت لسانك عسل إيه ولبن، رائحة ثيابك كرائحة لبنان. الله، مش قال لها هلمي معي من لبنان؟ قال لما عاشت في التجربة خادت رائحة الحياة مع المسيح، فريحة المسيح أصبحت معبقة فيها. هذا الجزء الثاني في الإيه؟ في الإصحاح، العروس المجربة اللي خدها إلى البرية.

وجمالها بقى. يكمل عن التكريس أختي العروس، الجزء الثالث كده في الايه في الإصحاح. أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم. ادي كلنا عارفينها وحافظينها. هنا بيتكلم عن العروس بقى، يعني هو كده هي عروس جميلة لأن هو سكب من جماله عليها، وبعدين خدها واختبرت الحياة من خلال إيه الشدة ومن خلال التجربة، وبعد كده أصبحت العروس المكرسة اللي تخص شخص المسيح وبس. تكريس، شايفها جميلة قوي، إيه رأيك فيها بقى دلوقتي يا رب؟ يقول لأ، أختي العروس جنة مغلقة، في جنة لها أبواب مفتح أي حد يخش فيها، اسمها حديقة عامة. كلنا نفتكر المنتزه زي زمان ايام الملك كان ايه، يقول المنطقه الكبيره قوي والواسعه دي دي لشخص واحد وعيلته اللي هو اسمه الملك والعيله بتاعته بس، ما حدش يدخل فيها غير الملك. وكانت وقتها ايه بقى، كل الناس تحكي بقى عن جمال المنتزه ايام زمان، يقول كان فيها وكان فيها وكان فيها، وبعد ما الملك خرج اللي دخلوا بقى ايه نهبوا. ليه؟ انها كانت في الاول تخص الملك بس، واسوارها عاليه وامنه حواليها. هنا بيقول اختي العروس جنه ايه مغلقه تخص الملك بس، حد يدخل تاني؟ قال لا ممنوع. طب يدخل يتفرج؟ قال لا برضو ممنوع. في ناس تانية حياتها حديقة عامة، حديقة عامة أي حد من الأصحاب يخش، أعماقها الداخلية، أعماقها الداخلية مكشوفة قدام أي حد، يقول لك اللي بقه على لسانه، يعني إيه اللي في قلبه على لسانه، يعني إنسان ملوش إيه ملوش حاجة خاصة بيه جواه. إنما عروس المسيح لأ، يتكلم عن العذراء يقول إيه، يا مدينة الله كانت تحفظ هذه الأمور متفكرة بها في قلبها، لأنها كانت جنة مغلقة تخص شخص يسوع المسيح فقط. نقول له يا رب ادينا بقى أن حياتنا بالذات اليومين دول في وقت أصبحت التكنولوجيا وأصبحت الإنسان عايش براه، كلمة جنة دي وكلمة مغلقة دي مش واردة قوي، يعني بنصلي بس حتة إيه القفلة والحياة الداخلية الحميمة جوه في القلب، لا ما أصبحتش السما دلوقتي، بقى أصبح دلوقتي في الفيسبوك وفي النت وفي الأخبار وفي السياسة وفي مليون حاجة بنتكلم فيها ومليون حاجة مشتتانة. إنما هنا بيقول أختي العروس جنة مغلقة لا يدخل فيها إلا شخص يسوع المسيح بس. الأعماق الداخلية ممكن من بره في علاقات أخرى، ومن بره في حياة، ومن بره في، ولكن في حتة جوه مقفول عليها. أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة، عين ماء لو ما حطيناش عليها غطا أي ورقة شجر هتنزل، أي شوية زبالة ممكن يقع فيها فتلاقيها اتعكرت. إنما هنا بيقول إيه، إن المية متغطية رايقة، فهنا الينبوع بتاع النفس، في واحد سايب الينبوع يطلع من اجتماع الصلاة متعزي ولكن بسرعة مفتوح، أي حاجة تدخل تخلي المية بتاعته مش مية كده إيه بتجري مية متجددة، لا حدش يعرف يشرب منه تاني. عين مقفلة ينبوع مختوم، كلمة ينبوع دي يعني إيه بقى؟ في وسط الجنة دي قال في حتة كده، فاكرين موسى لما ضرب الصخرة وفاضت الماء للشعب؟ نقول له يا رب في وسط صحراء حياتي اضرب يا رب، اضرب الصخرة فتفيض بالماء ويتفجر ينبوع من المياه الداخلية، ينبوع الماء اللي هو ينبوع الروح، ينبوع يروي شخص يسوع المسيح وبس. حياتي، فرحتي، وأعماق الداخليه، وفيضان المحبه اللي بيفيض في الداخل

عاملة زي ينبوع، ينبوع محبة. ينبوع ده يخص شخص يسوع المسيح بس، ينبوع متدفق، محبة والتصاق وتسبيح. تحول القلب إلى إيه؟ إلى جنة بتاعت المسيح. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. طب تعالى نخش بقى جوه الجنة دي ونشوف إيه الحكاية. صحيح هي جنة مغلقة، بس ممكن يا رب معلش بعد إذنك يعني تدخلنا إلى هذه الجنة الخاصة بتاعتك وتفرجنا. آية 13 يقول إيه؟ أغراسك فردوس رمان مع أسمار نفيسة، فاغية ونردين، نردين وكركم، قصب الزريرة وقرفة، مع كل عود اللبان مر وعود من أنفس الأطياب. إيه ده؟ قال ده احنا دخلنا معاه بقى وشفنا فردوس رمان، يشبع ويفرح كده. زائد ايه؟ لقيت كل انواع الحاجات اللي بتعمل ريحة حلوة، كل الحاجات اللي بتعمل ريحة حلوة. اذا كان ناردين، ها الناردين ده بيعمل ريحة ايه؟ ريحة حلوة، مش كده؟ ناردين وحنة وكركم، قصب الزريرة، دي كل الحاجات اللي بنستعملها في عمايل الحنوط. عارفين الحنوط اللي بنحطه على أجساد القديسين؟ طالع من كل المواد دي. فالجنة بقى تخيلوا بقى الجنة اللي تخص المسيح، لو دخلها هيلاقي فيها ايه بقى؟ فاكرين المرأة اللي سكبت الطيب على رجلين المسيح؟ دي جنة، جنة بتطلع ريحة حلوة. لو احنا يعني تمشينا في وسط الجنة دي هنلاقي الريحة اللي فيها يعني كده ريحة حلوة قوي، معطرة الجنة كلها. طب ايه رأيكم؟ المهم يكمل يقول ايه؟ ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول من لبنان. ده اللي شفناه جوه الجنة الجميلة دي، ثمار وريحة تجنن. وشفنا ينبوع جنات، شفنا فيها ايه؟ ينبوع وشلال، بئر مياه، مش مياه عادية بقى، المياه حية وسيول من لبنان. فيض فيض فيض نعمة الروح القدس يا نبي، الروح بتتفجر في الداخل. ايه ده يا رب؟ ده ايه التحفة دي؟ وبعدين انت مصور على الايه؟ السؤال بقى اللي بعد كده نقول له يا رب انت مصور على الجنة بتاعتك دي، طيب مش تفرح بقية ولادك؟ مش دي النفس بتاعت المسيح المكرسة؟ مش دي فلان الفلاني، يعني الشخصية اللي احنا نعرفها؟ مش دي الشخصية الروحية جدا اللي ينبوع مختوم؟ وممكن تفرح ولادك؟ افرحهم بس بطريقتي. ازاي؟ يقول الجنة مليانة ريحة حلوة، متخيلين؟ طيب علشان خاطر الريحة دي تخرج وتملى المنطقة كلها نعمل ايه؟ لابد شوية هوا ييجوا ياخدوا الريحة اللي طالعة من الجنينة دي، والريح بقى تاخد الريحة دي ايه؟ وتطيرها وتوصلها لكل الحتت اللي حواليها. عشان كده يقول ايه؟ استيقظي يا ريح الشمال، تعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها. استيقظي يا ريح الشمال، هبي يا ريح الجنوب. وده اللي بيحصل في كنيستنا لما الريح بتهب عليها. جمال الكلمة الغريبة اللي هي بتتكلم عن المحبة، وجمال التسبيح، وجمال ريحة المسيح الزكية، هيطلع فين؟ للعالم، إلا من غير من خلال التجارب. إزاي هتنتشر كلمة الكرازة في العالم كله؟ إلا من خلال ريحة كنيسة مضطهدة زي كنيسة مصر. لما تهب عليها ريح الشمال وتيجي عليها ريح الجنوب، من هنا ومن هنا اضطهاد. ليه؟ قال أصبحت كنيسة

مصر دلوقتي اسم معروف في كل العالم، وريحة التكريس والتقديس بتاع شعب ربنا الموجود في مصر، والمواقف البسيطة اللي بتحصل هنا من أمانة وإخلاص للمسيح بتنتشر في كل العالم لما تهب الريح على هذه الجنة. عشان كده هي بتقول له إيه؟ تعالى ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. ناخد الآية واحدة بس من الإصحاح الخامس لأنها بتكمل نفس الموضوع. تقول له تعالى يا رب ادخل للجنة، إيه؟ للجنة بتاعتك عشان تأكل من الثمر إيه؟ النفيس. يكمل بقى ويقول إيه؟ قد دخلت جنتي. يا داخل إيه؟ الجنة بقى الجميلة بتاعته دي. طب إيه رأيك يا رب؟ هتعمل إيه؟ يقول قد دخلت جنتي يا أختي العروس. أشكرك يا رب إن كل اللي أعدته هيجي اليوم اللي المسيح هيدخل فيه بجد إلى هذا الفردوس. كل اللي قعدت تجهز فيه لمدة سنين من فضيلة من صبر، كل اللي قعدت تحوش فيه زي ما يقول كده بنقول في التسبحة، يأتي الشهداء حاملين عذابتهم ويأتي الصديقين حاملين فضائلهم، ويدخل المسيح بقى ويتفقد هذه الجنة. يقول قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، ثمار الآلام قطفتها. وقلت دي مخصوص علشاني، هذا الشوك أشيله من جسمك وأقول لك ده علشاني أشكرك. قطفت مري مع طيبي. قطف المر مع إيه؟ احتمالها للألم مع الصلوات اللي في المخدع. دي حاجات حلوة عمالة تخزنها جوه في قلبها. أكلت شهدي مع عسلي. الشهد والعسل بيشير لأرض الموعد، وكأن هذه النفس بالنسبة لربنا أصبحت زي أرض الموعد. تفرح قلبه جدا. شربت خمري مع لبني. فرح والغذاء، كل حاجة حلوة موجودة في الجنة دي. والمسيح مش بيكتفي إن هو يدخل ويتفرج على الحاجات دي لوحده، لا، ده بيوقف السماء وبينادي الملائكة والقديسين يقول لهم كلوا أيها الأصحاب واشربوا واسكروا أيها الأحباء. نكتفي بكده النهاردة، وبنعمة المسيح بقى ناخد المرة الجاية من أول أنا نائمة، وناخد الخامس والسادس بنعمة ربنا. أرجو أن احنا نبقى مجهزين الجزء اللي هناخده من قبلها علشان برضو إيه؟ نتابع ونبقى ربطين الكلام مع اللي احنا قريناه خلال الأسبوع. هناخد المرة الجاية الخامس، بقية الخامس والسادس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

سفر الحروب الاصحاح الثالث عشر. وكلم الرب موسى قائلا: قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني اسرائيل من الناس ومن البهائم، انه لي. وقال موسى للشعب: اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية، فانه بيد قوية اخرجكم الرب من هنا، ولا يؤكل خمير. اليوم انتم خارجون في شهر ابيب، ويكون متى ادخلك الرب ارض الكنعانيين والحثيين والاموريين والحويين واليابوسيين التي حلف لابائك ان يعطيك ارضا تفيض لبنا وعسلا، انك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر. سبعة ايام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع عيد للرب. فطير يؤكل السبعة الايام ولا يرى عندك مختمر، ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك. وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا: من اجل ما صنع الي الرب حين اخرجني من مصر. ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك، لكي تكون شريعة الرب في فمك، لانه بيد قوية اخرجك الرب من مصر. فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة الى سنة. ويكون متى ادخلك الرب ارض الكنعانيين كما حلف لك ولآبائك واعطاك اياها، انك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك، الذكور للرب. ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة، وان لم تفديه فتكسر عنقه، وكل بكر انسان من اولادك تفديه. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا: ما هذا؟ تقول له: بيد قوية اخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية. وكان لما تقصى فرعون عن اطلاقنا ان الرب قتل كل بكر في ارض مصر من بكر الناس الى بكر البهائم، لذلك انا اذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وافدي كل بكر من اولادي. فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك، لانه بيد قوية اخرجنا الرب من مصر. وكان لما اطلق فرعون الشعب ان الله لم يهدهم في طريق ارض الفلسطينيين مع انها قريبة، لان الله قال لئلا يندم الشعب اذا رأوا حربا ويرجعوا الى مصر. فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سور، وصعد بنو اسرائيل متجهزين من ارض مصر. واخذ موسى عظام يوسف معه، لانه كان قد استحلف بني اسرائيل بحلف قائلا: ان الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. وارتحلوا من سكوت ونزلوا في ايثام في طرف البرية، وكان الرب يسير امامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من امام الشعب. الاصحاح الرابع عشر. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل ان يرجعوا وينزلوا امام فم الحيروث

بين مجدل والبحر امام بعل صفون، مقابله تنزلون عند البحر. فيقول فرعون عن بني اسرائيل: هم مرتبكون في الارض، قد استغلق عليهم القفر. واشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فاتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون اني انا الرب. ففعلوا هكذا. فلما اخبر ملك مصر ان الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، فقالوا: ماذا فعلنا حتى اطلقنا اسرائيل من خدمتنا؟ فشد مركبته واخذ قومه معه، واخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر، وجنودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني اسرائيل، وبنو اسرائيل خارجون بيد رفيعة. فسعى المصريون وراءهم وادركوهم. جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروث امام بعل صفون. فلما اقترب فرعون رفع بنو اسرائيل عيونهم، واذا المصريون راحلون وراءهم، ففزعوا جدا. وصرخ بنو اسرائيل الى الرب وقالوا لموسى: هل لانه ليست قبور في مصر اخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من مصر؟ اليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين: كف عنا فنخدم المصريين؟ لانه خير لنا ان نخدم المصريين من ان نموت في البرية. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. فانه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم ايضا الى الابد. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ الي؟ قل لبني اسرائيل ان يرحلوا، وارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة. وها انا اشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم. فاتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون اني انا الرب حين اتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر اسرائيل وصار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من امامهم ووقف وراءهم. فدخل بين عسكر المصريين وعسكر اسرائيل، وصار السحاب والظلام واضاء الليل، فلم يقترب هذا الى ذاك كل الليل. ومد موسى يده على البحر، فاجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشق الماء. فدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم. جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه الى وسط البحر. وكان في هزيع الصبح ان الرب اشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وازعج عسكر المصريين، وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة. فقال المصريون: نهرب من اسرائيل، لان الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين.

المدينة على مركباتهم وفرسانهم، فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند اقبال الصبح الى حاله الدائمة، والمصريون هاربون الى لقائه، فدفع الرب المصريين في وسط البحر، فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبق منهم ولا واحد. واما بنو اسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. فخلص الرب في ذلك اليوم اسرائيل من يد المصريين، ونظر اسرائيل المصريين امواتا على شاطئ البحر، ورأى اسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وامنوا بالرب وبعبده موسى. الاصحاح الخامس عشر. حينئذ رنم موسى وبنو اسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا: ارنم للرب فانه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه. الرب رجل الحرب، الرب اسمه. مركبات فرعون وجيشه القاهما في البحر، فغرق افضل جنوده المركبية في بحر سوف، تغطيهم اللجج، قد هبطوا في الاعماق كحجر. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو، وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك، ترسل سخطك فيأكلهم كالقش، وبريح انفك تراكمت المياه، انتصبت المجاري كرابية، تجمدت اللجج في قلب البحر. قال العدو: اتبع ادرك، اقسم غنيمة تمتلئ منهم نفسي، اجرد سيفي تفنيهم يدي. نفخت بريحك فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غامرة. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب؟ تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك الى مسكن قدسك. يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطين. حينئذ يندهش امراء ادوم، اقوياء مؤاب تأخذهم الرقفة، يذوب جميع سكان كنعان، تقع عليهم الهيبة والرعب. بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر، حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته. تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك، المقدس الذي هيأته يداك يا رب. الرب يملك الى الدهر والابد، فان خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه الى البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر. واما بنو اسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. فاخذت مريم النبية اخت هارون الدف بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، واجابتهم مريم: رنموا للرب فانه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. ثم ارتحل موسى باسرائيل من بحر سوف، وخرجوا الى برية شور.
فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه، فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. ثم جاءوا إلى إيليم، وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء.

المحبة تتأنى وترفق. ذهب أخوان إلى مدينة ليبيع عمل أيديهما، فلما دخل المدينة افترق عن بعضهما بحيلة من عدو الخير، فسقط أحدهما في الخطية، ولما انتهي من عملهما التقيا، فقال الأخ: هيا بنا نعود إلى ديرنا. فأجابه الثاني بالنفي قائلا: إنني سقطت في خطية عند افتراقنا. فأراد أخوه أن يربح نفسه فلم يوبخه، ولم يقف موقف المعلم البار، بل قال له: أما أنت فسقطت في الخطية واعترفت بها، وأما أنا فإني سقطت في الخطية، ومن عظم كبريائي امتنعت عن أن أقول لك، ولكن امضي بنا إلى الدير لنطلب التوبة. فأتيا إلى الدير ومضيا إلى الآباء فوضعوا عليهما قانونا، وكان الأخ الذي لم يرتكب خطية ينفذ القانون قائلا: هذا التعب الذي أتعبه احسبه يا رب بدلا من أخي. فلما نظر الله محبته كشف لبعض الشيوخ أمرهما، حيث قيل له في رؤيا: من أجل الأخ الذي لم يخطئ غفر الله للذي أخطأ.

إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل.

وقع أخ في خطية، فزار الأب لوط وكان مضطربا حتى أنه كان يدخل ويخرج دون أن يتمكن من الجلوس. فسأله الأب لوط: ماذا بك يا أخي؟ قال له الأخ: سقطت في خطية عظيمة ولا أقدر أن أبوح بها. فقال له الأب: اكشفها لي وأنا أحتملها معك. فقال له الأخ: وقعت في خطية الزنا. قال له الأب: تشجع يا أخي، فالتوبة أمامك، اذهب عاكفا على الصلاة والصوم وأنا أحتمل معك نصف خطيتك. فكان يصوم ويجاهد معه، ولما تمت الأسابيع الثلاثة تيقن الأب لوط أن الله قبل الأخ، وهكذا بقي الأخ خاضعا للأب حتى رقاده. هكذا عاش آباؤنا الأولون، حتى النساك والمتوحدون منهم يملؤون قلوب الساقطين ويترفقون بهم، حتى متى امتلأ قلبهم بالمحبة الإلهية.

جاء عن أحد الإخوة أنه كان يسرق كل ما يجده عند أحد الآباء، ولم يكن هذا الأب يرغب في معاتبته، بل كان يكثر من عمل يديه قائلاً: لعل الأخ يفعل هذا لاحتياجه. ولما حضر يوم انتقاله لم يهن عليه هلاك هذه النفس، فناداه وطلب منه أن يدنو منه، وعندئذ أخذ الأب يقبل يد الأخ قائلاً: يا أخوة، إنني شاكر هاتين اليدين اللتين بهما أدخل ملكوت السماوات. فلم يفهم الإخوة شيئاً، أما الأخ فرجع إلى نفسه.

كان في القلالي شيخا يدعى أبولس، كثيرا ما كان يقصده الناس في طلب الخدمة، فكان يذهب معهم بفرح قائلا: اليوم سأعمل مع المسيح من أجل نفسي، لأن هذا هو أجرها. وهذه كانت أعمال أهل الإسقيط، أن يقدموا عونا للذين يحاربون ويضغطون على أنفسهم كي يربحوا بعضهم بعضا. قال الأب أغاصن: ولا مرة تصدقت على أحد، إنما الأخذ والعطاء كان صدق لي، لأني أحسب أن ربح الأخ هو الثمر.

ذهب بعض الآباء الرهبان إلى أبيهم القديس الأنبا بيمن يشكون له حال زميلهم الذي لاحظوا عليه نومه في الكنيسة، وسألوه: ماذا ستفعل يا أبانا؟ أجاب القديس بهدوء: إن وجدت أخي نائما في الكنيسة فإنني أفسح له وأضع رأسه على ركبتي ليستريح. وهنا تذمر الإخوة وظنوا أن معلمهم أخطأ، فسألوه قائلين: وبماذا تجيب المسيح إزاء هذا العمل؟ قال لهم الأب: سأقول ربي، قد قلت لي: أخرج الخشب من عينيك أولا حتى تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. فخرج الإخوة منتفعين وانصرفوا. المحبة لا تحسد. كان القديس بابنودا تلميذ للقديس مكاريوس الكبير، قد كان مجاهدا وذاع صيته كثيرا حتى أن الجموع كانت تأتي إليه، وكان شيخا حاسدا سمح لشيطان الحسد أن يدخل قلبه، وبدلا من أن يفرح برؤية الجموع التي كانت تأتي للقديس أخذ يفكر ويدبر كيف يسيء إليه. وفي ذات يوم جاءته فكرة تهلل بها قلبه، فأخذ إنجيله الغالي الثمين وأخفاه في قلاية القديس بابنودا وأذاع بسرقة إنجيله. فوقف الأنبا إيسيدوروس قس القلالي موقفا حازما وأمر بتفتيش القلالي عسى أن يجدوا الإنجيل. فظهر بابنودا كسارق أمام جميع الرهبان، ولم يشأ من فرط ودعته أن يدافع عن نفسه، وقبل في نفس راضية أن يقف على عتبة الكنيسة ينحني لكل داخل ويصنع له مطنية كعادة الرهبان. وفي ذات يوم فوجئ الرهبان بالشيخ الذي بلغ عن سرقة إنجيله متألما يقوم من الأرض ليقع ثانية، فقد دخله روح نجس وكان يصرعه ولا يشفق على شيخوخته. فأتوا به إلى معلمهم الأنبا إيسيدوروس وقد ذاع صيته في سرعة إخراج الشياطين، وعلى طول 40 عاما لم يسمع عن القديس إيسيدوروس أنه عجز عن أن يخرج شيطانا إلا أمام الشيطان الذي دخل إلى ذلك الشيخ الحاسد، فقال لذلك الشيخ: لن يخرج منك الشيطان أيها الحاسد إلا عن طريق بابنودا الذي احتملك واحتملنا. وانحنى الشيخ في مذلة أمام بابنودا واعترف جهارا أمام الرهبان بحسده نحو القديس بابنودا. الشيطان حاسد، يمكنه أن يحسد البشرية كلها، ولكنه لا يحسد شيطانا آخر. أما أنت فإنسان وتحسد أخاك الإنسان، الأمر الذي لا يصنعه الشيطان. القديس يوحنا ذهبي الفم. كل الشرور لها حدود، الزاني تنتهي معصيته عند ارتكاب الخطية، اللص تقف جريمته عند حد السرقة، المخادع يضع نهاية لغشه، أما الحاسد فليس له حدود، إنه شر يعمل على الدوام وخطية ليس لها نهاية. القديس كبريانوس.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

وقال حيثما يكرز بالإنجيل في كل العالم وفي كل الأزمنة يخبر أيضا ما فعلته هذه المرأة تذكار له. طبعا سكب الطيب على جسد المسيح عمل فائق، مسيح طيب أقل حاجة نعملها محسوبة كبيرة أوي عنده. طبعا الطيب قيمته قليلة، ولما تسكب الطيب بعد ساعتين ما تلاقيهوش، ريحته بتخلص. لكن عند المسيح مش كده. جيت الحقيقة ده بيشجع قوي ان الواحد ايه يعمل. تقول لي مش قادر اعمل حاجة كبيرة، مش كده، مش مهمة كبيرة. من الشروط اللي اشترطها القديس بولس الرسول على الأرامل إنها تكون غسلت أرجل القديسين، كل واحدة كبيرة عندها 60، وتكون ربة الأولاد، وتكون غسلت أرجل القديسين. ممكن الخدمات التانية مكلفة، لكن غسيل أرجل القديسين يكلف إيه؟ شوية مية. في أعمال مش مكلفة لكنها بتظهر المحبة، بتبين إن الإنسان ده عنده حب. ممكن مش مكلفة، يقول لك طب افرض أرملة فقيرة مش قادرة تعمل الأعمال اللي بيعملوها، ما عندهاش حاجة، ما حلتهاش حاجة، ما حلتهاش 2 فلس زي الأرملة. فعشان كده بقول ايه، ما حدش فينا يعتذر يقول ايه انا طب انا هعمل ايه وانا حلتي ايه. لا، افقر الناس ممكن يقدموا للمسيح ويظهروا حبهم للمسيح. مره سكبت الطيب على جسده، قبلها المسيح، قبل العطيه ديت واداها اجره كانتش تحلم بيها. احنا بعد الاف السنين بنفتكرها لان الانجيل هو اللي ذكرها. طب دي أعطت الطيب لجسده، أمال اللي اديته الجسد نفسه. ست العذراء مش سكبت الطيب على جسد المسيح، هي أعطته من جسدها، جسده الخاص.

طبعا ما فيش ذهن بشري يقدر يوصف ايه العلاقة اللي بين المسيح وبين اللي اعطته جسده اللي شالته بطنها 9 أشهر. لما ولدت المسيح صارت ام لكل مسيحي، أمومة حقيقية لازم الواحد يدوقها. قولي ازاي؟ كان بيكلمني واحد امبارح، قلت له ازاي؟ قال لي يعني العيل اللي بتشيل امه اي خوف او اي حس غريب او اي تبص تلاقيه ايه يدفس وشه في امه. ليه؟ لان دي الامان بتاعه. في حالة الخوف، الاضطراب، الانزعاج، الطفل ما بيلاقيش غير الحنان اللي يقدر يستخبى فيه تلقائيا من غير تفكير. إذا كنت أنت بتقول للعذراء أمي، تجد في العذراء الملجأ والحصن، الحتة اللي الواحد يدخل ويحس بالطمان. الأمومة غريزة في الأم، الست العذراء فيها الأمومة دي بالطبيعة، ولما ولدت المسيح بقت فيها أمومة فريدة. أي ست في الدنيا أم، والغريزة بتاعت الأمومة دي خطيرة جدا. الست العذراء عندها دي، قال لا عندها حاجة تانية، لأنها أم الابن الوحيد فعندها حاجة يونيك. أي أم تولد العيل بالجسد، أما الست العذراء والدة الإله. إحنا أعضاء جسد المسيح، هي أمنا بالحقيقة. فالأمومة الفريدة دي للواحد، دي فرصة، فرصة لكل واحد يتمتع بها على جميع المستويات، يجري جري ويرمي نفسه فيها في أثناء الخطر، الخوف، الضعف، الفرح. أم حقيقية. الأجيال بتاعت الكنيسة بتاعتنا فيها أمثلة ملهاش حصر للناس ارتبطوا بالست العذراء كأم حقيقية مدى الحياة. الأم مدرسة تعلم، ولما ترتبط بالعذراء يعني تاخد يعني زي أي أم بتدعي عيالها، تاخد أخذ حقيقي، لأن أمنا دي اللي ولدت المسيح الإله. يعني كل واحد فينا لوحده، افرض أم ولد 7 أولاد، تقول لك كل واحد له غلاوة لوحده، طبيعة بتاعتها. فكل واحد فينا لوحده عند الست العذراء له غلاوة خاصة لازم الواحد يستغلها، ولازم الواحد يعيشها. لازم الواحد أقول بحب العذراء، طب يعني أقضي وقت كويس كده معاها. نساء كثيرات نلنا كرامات، طبعا ناس كتيرة قوي عملوا حاجات كتيرة قوي، والمسيح بالمجد ما ينساش تعب حد أبدا، ولكن العذراء لوحدها وحيدة اللي أعطته كل القلب والكيان والعاطفة والجسد والنفس والروح والفكر. عشان كده يقولوا دي السماء التانية، دي مكان حلول الله، دي العرش الإلهي اللي المسيح جلس فيه 9 أشهر كاملة. شفاعتها تسندنا لرب المجد.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إمي بيوت نيمي بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة.

0: مرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك هل أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود. فإنك مبارك.

0: المرحلة الصوتية لقضية الباب المعظم من بشند الثالث. أقدم لكم
1: الفكر السليم
0: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك المصري 20/11/1991.
1: بسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين. كنت كلمتكم في الاجتماعات الماضية عن بعض وصائف النعمة، واتكلمنا عن التأمل، واتكلمنا عن محاسبة النفس، واتكلمنا عن التدريب الروحية. وأريد أن أكلمكم اليوم عن الفكر السليم. الفكر، كل إنسان فكره بيشتغل، عقلك مكنة دائمة العمل، ما توقفش أبدا. إن لم تشغلها في الخير تشتغل في الشر، لكن فكر مستمر. والإنسان الروحي فكره يشتغل في الروحيات، والإنسان العادي فكره بيشتغل في الأمور العادية، والإنسان الخاطي فكره بيشتغل في الخطية. لكن لابد الفكر بيشتغل حسب المادة التي تعطيها للفكر يشتغل. فما هي أبواب الفكر؟ أبواب الفكر هي القراءة والسماع والحواس. القراءة والسماع والحواس. ممكن القراءة تكون واسطة روحية، وممكن السماعات تكون واسطة روحية، وممكن الحواس تكون واسطة روحية إذا أحسن استخدامها. يعني مثلا الحواس ممكن تكون واسطة روحية. الناس بيستفيدوا دروس من النظر. إنسان ينظر إلى أيقونة تؤثر فيه تأثيرا كبيرا يمكن أكثر من عظة. إنسان يرى صورة دينية تؤثر فيه جيد أكثر من عظة. يقال إن غاندي، المهاتما غاندي الزعيم الهندي، لما زار فرنسا وقف أمام صورة يسوع المصلوب وبكى، أثر فيه. ولهذا الكنيسة بتضع الأيقونات كواسطة روحية، واسطة روحية. الإنسان ينظر إلى صورة القديس ويتأمل ويفتكر حياته ويتأثر، ويفتكر معجزاته ويتأثر، ويفتكر آلامه ويتأثر. الحواس بتجيب أفكار، بتجيب أفكار روحية، والأفكار بتجيب مشاعر. حاسة الشم مثلا، البخور في الكنيسة له تأثيره. الطفل الصغير لا يعرف أن يفكر كثيرا، لكن يتأثر بالحواس، يتأثر بالبخور وارتفاعه إلى فوق ورائحته الزكية، يتأثر بملابس الكاهن وتحركاته في الكنيسة

يتذكر أشياء نتيجة الحواس ويفكر فيها، يتأثر لو أبوه راح معاه وسجد على الأرض وبص لأبوه بيسجد يروح سجد زيه، بيتأثر. الحواس بتدخل أفكار كله. شوفوا القراءة، السماع، الحواس أبواب للفكر، توصل للفكر، والفكر يوصل للقلب ويوصل للمشاعر والعواطف، والمشاعر والعواطف تأثر على الإرادة، والإرادة توصل للعمل، يبقى ماشيين مع بعض. اوعى تقول ما بتتأثرش، انت بتتأثر شعرت او لم تشعر. ما تقرأه يؤثر فيك، ليس فقط يؤثر في عقلك الواعي، انما ايضا يؤثر في عقلك الباطن، في الباك هيد، يؤثر في عقلك الباطن في السب كونشس. تلاقي اشياء دخلت في عقلك الباطن وظهرت في احلام، في افكار، في ظنون، نتيجة ما تقرأه. ما تقرأه ايضا بيغرس في نفسك بعض القيم والمبادئ والمعتقدات، بعض القيم والمبادئ والمعتقدات نتيجة اللي بتقراه. فعلى حسب ما تقرأ شخصيتك بتتكون، على حسب ما تقرأ شخصيتك بتتكون. لذلك ما تقرأه له خطورة كبيرة، وبالمثل ما تسمعه يؤثر على تصرفاتك وعلى سلوكياتك. ده في امرأة ممكن تقعد قصاد التلفزيون وتشوف فيلم راجل بيخون زوجته وبيغيب وهو بيعمل ويسوي، تقول ايوه اهو الراجل هو بيعمل كده، وتبص تلاقي عملية اسقاط، واللي شافته في التلفزيون لبسته في شخصيته، ويجي الراجل متأخر من البيت تقول له اه كنت فين، تحاسبوا على الفيلم. لا صحيح ده بيحصل، يعني ما رأته بعينيها وما سمعته بأذنيها دخل إلى فكرها وكون عندها أفكار وكون عندها ظنون وكون عندها شكوك، وربما كون عندها مشاعر، والمشاعر ظهرت في التصرفات وفي السلوكيات. الانسان كله بيتجاوب مع بعضه. ايه يعني يؤثر في القيم مثلا؟ يعني ايه يؤثر في القيم؟ يعني هات ولد في بلاد الغرب، في امريكا مثلا او في انجلترا، يقرأ كتاب عن الحرية، يقول انا حر، أبويا ده له التنبيه له الإرشاد لكن لا يرغمني على شيء، أنا أضطر زي ما عايز. يلاقي بدأ تتكون عنده قيم معينة من ناحية الحرية. إنسان تاني يقرأ عن التسليم، عن الخضوع، عن الطاعة، عن الاتضاع، تتكون عنده قيم أخرى. إنسان يقرأ عن الحماس والغيرة والعمل والشدة، تتكون عنده قيم أخرى. على حسب ما تقرأ وتتأثر بتتكون شخصيتك، على حسب ما بتسمع وتشوف تتأثر شخصيتك. سواء ما قرأته أو رأيته كان في كتاب أو كان في منظر أو كان في واقع محسوس. يعني واحد يكون واقف كده بيتفرج
يلاقي مناقشة بين والده واخوه الكبير. والده بيقول لاخوه الكبير كلمة, فاخوه الكبير يقول له انا يا بابا ما اقدرش اوافقك على الكلام ده, يروح حاططها في مخه. بعد كده يقول لا, اذا الواحد حر يوافق ابوه او لا يوافقه. يجي ابوه يكلمه كلمة يقول يا بابا انا ما اقدرش اوافقك على الكلام ده. دخل لقط اتطبعت في الذاكرة, اتطبعت في العقل الباطن, دخلت في التصرف, عملت فيه. القراءة عموما توسع الفكر, توسع المدارك, تزود المعارف, لتدي الإنسان شيئا جديدا لم يكن عنده. على رأي واحد قال ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره, ليأخذ حاجات يضيفها لجد. تنشط العقل وتؤثر على الروح القراءة. القديس أغسطينوس لما قرأ حياة القديس أنطونيوس الكبير تأثر جدا, وهذه القراءة قادته إلى التوبة. كتير من الناس بيقروا سير القديسين يتأثرون بحياتهم, وربما يسلكون في نفس السيرة. الإنسان بيتأثر بما يقرأ ويتأثر بما يسمع. القراءة بتعطي الإنسان نوعا من النمو والنضوج في عقليته وفي فكره. نمو ونضوج في عقليته وفي فكره. لذلك دلوقتي تغيرت صفات مراحل السن بتاع الزمان. زمان كان يقولوا الطفولة المبكرة السن كذا, الطفولة المتأخرة, الصبوة, الفتوة, الشباب. اتغيرت, تلاقي قد كده وفهم الدنيا دي كلها, وما تقدرش يعني تقول انه مش فاهم, يبصلك كده والواد عارف كل حاجة. لذلك الاباء والامهات لازم يحترسوا الاطفال. ساعات يغلطوا فيفتكروا العيال مش واخدين بالهم, هم فاهمين كله, فاهمين ان في خلاف موجود, فاهمين ان في عتاب, فاهمين ان في تزعير, فاهمين في ان اسلوب بيخاطبوا بيه, فاهم كل حاجه. الولد السن اتغيرت, ما بقاش الحكم بتاع زمان, لان وسائل الاعلام والراديو والتلفزيون والمطبوعات ومكتبات الاطفال والقراءات, الدنيا اتغيرت خالص. العيل الصغير اللي قد كده وبيشتغل على الكمبيوتر ده هتقول له انت عيل بتاع زمان؟ لا, عيل دي راحت. الدنيا اتغيرت, ما بقتش زي الاول. القراءة بتؤثر على الفكر, تؤثر على المعلومات, على النمو, على النضوج, على العقل, على القلب, بتجعل الانسان في مستوى اعلى من جهة المعرفة. لكن المهم اللي احنا نقوله, اي نوع من المعرفة الانسان بياخدها, واي نوع من القراءة هو بيقراها, وكيف يقرأ. في معرفة عالمية بأمور الدنيا, وفي معرفة روحية, وفي معرفة إلهية, وفي معرفة عقائدية, وفي معرفة علمية. مش كل أنواع المعرفة, المهم ما نوع المعرفة التي تأخذها, ما نوع الغذاء الذي تقدمه لعقلك. المعرفة بتنقذ عقلك من الفراغ. هاتوا امرأة لا تقرأ, تلاقي فيه فراغ في مخها.
ما تتكلمش غير على الطبيخ والزيارات واحاديث تافهة. اذا قرأت تكون في مادة دسمة قوية تتكلم عنها، مادة للكلام، مادة للحوار، يقول لك دي امرأة مثقفة درسة، تقعد معاها تشعر انها مالية الموقف، تتكلم في اي موضوع وتفهم خارج عن التدبير المنزلي. ولذلك احنا بنشجع تعليم المرأة لكي تخرج من الدائرة الضيقة بتاعة التدبير المنزلي وتبقى امرأة مثقفة تتكلم في اي موضوع زوجها ما يشعرش بانه في حاجة الى اصدقاء يقعد معاهم على القهوة، لان امرأته بتقرأ وبتفهم، ولما بيقعد معاها بيشعر بمتعة الجلوس معاها ومتعة المعلومات التي تقدمها وطريقة الحوار والمناقشة والفكر والذكاء. مش اقول بقت راجل، لا بقت يعني امرأة مثقفة. ففي انواع قراءات كثيرة على حسب نوع قراءاتك تتكون شخصيتك. في انسان يقرا كتير في كتب عقائديه يبقى عنده الرغبه في الحوار اللاهوتي، انسان يقرا في كتب روحيه بتاثر على حياته من جوه، انسان بيقرا في كتب نسكيه بتديله فكره عن حياه النسك، انسان بيقرا في سير الديسير، انسان قراءاته في الجرائد والمجلات تبص تلاقي كل ما يناقش فيه هو الموضوعات السياسية والاجتماعية والاحداث اليومية. على حسب قراءته بتتكون شخصيته. فرق بانك تقعد مع واحد يقول لك ما ادريتش مش حصل كذا وكذا وكذا ويجيب لك اخبار الجنون، وفرق انك تقعد مع واحد يكلمك في الفضيلة، في الروحيات، في الخير، في اقوال الاباء، تشعر بانه انسان من النوع الخاص. القراءة بتشكل شخصيته. القراءة بتعمل ايه؟ بتشكل شخصيته. في انسان بيقرا في كتب الفلسفة وبتشكل شخصيته وتشكل معارفه. في انسان بيقرا في كتب الالحاد والشيوعية تجيب له شكوك وتجيب له ظنون، وتبص تلاقي عقليته اتغيرت على حسب قراءته، شخصيته تكونت. لذلك كانت الكنيسة تحرم كتب الهراطقة، يعني مش تحرم الهراطقة بس وتحرم كتبهم أيضا حتى لا يتأثر الناس بقراءتهم. وكانت الكنيسة أيضا تحرم كتب السحر. تقرأ في سفر أعمال الرسل تلاقي أنهم كانوا بيحرقوا كتب السحر. ليه؟ لأنها تؤثر على الناس. في أنواع من المعرفة الخاطئة، يعني مش كل معرفة مظبوط، في معرفة خاطئة. هذه المعرفة الخاطئة هي التي قال عنها الحكيم: الذي يزداد علما يزداد غما. مش كل العلم يقصد العلم الخاطئ. العلم الذي اتهم به بولس الرسول ظلما وقيل له كثرة الكتب حولتك الى الهزيان يا بولس. في ناس كتير، طبعا بولس كان مظلوم فدي، في ناس كتير كثرة الكتب حولتهم الى الهزيان. اوعى تقول انك ما بتتأثرش بما تقرا، اوعى تقول ما بتتأثرش بما تقرا. ده عقلية جبارة في الكنيسة، من اعظم العقليات التي عرفها التاريخ الكنسي، عقلية اوريجانوس. تأثر بما يقرا، تأثر بالأفلاطونية وبالأفلاطونية الحديثة، نيوبلاتونيزم،
اتأثر في في في

حديثه عن الأرواح، اتأثر في حديثه عن الملائكة والشياطين، عن النفس، لدرجة الكنيسة حرمته ومجامع حرمته. ليه؟ تأثر بما يقرأ، تأثر بما يقرأ. لهذا هناك اسلوب في القراءة والسماع. بعض النصائح ليك فيما تقرأ: إذا قرأت اقرأ بفهم، اقرأ بفهم، وافحص كل ما تقرأ، افحصوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، تمسكوا بالأصل. الكتاب بيقول امتحنوا الأرواح ولا تصدقوا كل روح، امتحنوا الأرواح ولا تصدقوا كل روح. اقرأ وافهم وادرس. وكما قلت للبعض، ربنا اداك ودنين عشان تسمع الرأي من هنا وتسمع غيره من هنا، ووصل الودنين دول للعقل انه يوزن الحكاية قبل ما اللي في ودانك يخش في عقلك وينزل لقلبك ويصل الى ربك. اقرأ، افهم، ادرس، افحص. عيب الكثيرين انهم بسرعة يقتنعون بكل ما يقرؤون كما لو كان من المسلمات، او يثقون ثقة لا نهائية ببعض الناس فيأخذون كلامهم كحجة مسلمة دون فحص دون فكر. الكلام يخش لودانه وما يوصلش وعقله ما يحكمش، بل بالعكس الكلام اللي يخش ودانه هو اللي بيحكم على عقله، مش عقله اللي بيحكم عليه. انا عايز غير كده، عايز الكلام يخش في ودانك وعقلك هو اللي يحكم، مش الكلام اللي تاخده في ودانك يتحول الى عقيدة في عقلك. لا، خليك كده انسان موزون بيوزن الكلام، وازن وموزون. انت انسان موزون وبتوزن الكلام ولا تقبل الا الكلام الموزون اللي زيك. اجل الاقتناع لغاية لما تدرس وتفحص. واذا اقتنعت بشيء لا تسارع بنشره على الآخرين، اعطه فكرة فرصة في ذهنك. انا بتعجبني الدواجن اللي ياخدوا البيت تحتيهم ويدلوا فترة من الاحتضان لغاية لما يفرخ. خد الفكرة احتضنها في ذهنك، اديها فرصة على بال ما تفرخ. لكن تاخد وتقتنع وتنشر وتدافع كده بسرعة، اوزن. وإلا كنت زي اللي بيقول عنه الشاعر عقله في أذنيه. لا، انت خلي عقلك رقيبا على أذنيك، مش يبقى عقلك في أذنيك، عقلك يبقى رقيب على أذنيك. نصيحة أخرى: لا تعجب بكل جديد تقرأه. جايز الجديد يكون خاطئ، جايز الجديد يكون بدعة. هو يعني بدعة؟ واحد بيبتدع شيء، يعني بيجيب شيء جديد. بعض الناس يظنون أنهم لما يلغوا المفهوم السائد ويقدمون مفهوما جديدا انهم اصبحوا يفهمون اكثر من الغير، والكل خطأ وهم اللي مظبوط. لا يا حبيبي، كل شيء جديد
فكر فيه كويس جدا. كنيستنا كنيسة تقليدية، تقليدية عن ايه؟ يعني تحافظ على القديم تماما. يقول لك لا تنقل التخم القديم كما يقول الكتاب القدس، حفظ. ونقبل من الجديد ما لا يتعارض مع المسلمات الاولى القديمة. اقرأ بعقل، لكن واحد يقرأ واول كلمة ياخدها يعتلقها وينفذها ويمشيها وينشرها، ده يبقى سطحي في قراءته. لا تكن سطحيا في قراءتك، انما اقرأ بعمق وبعقل. القديس الانبا انطونيوس يقول لا تعمل شيئا الا ولك عليه شاهد من الكتب. ما تقرا كلام شوف لك شاهد عليه من الكتب، يقصد الكتب المقدسه يعني. لذلك الانسان اللي دارس الكتاب المقدس دراسه كويسه يقدر يحكم بالضبط على الفكر، ده يختلف مع كلام الله ولا لا، ده يتفق مع الكتب المقدسه ولا لا. زي ما قال بولس لتلميذه تيموثاوس، وانت منذ الطفوليه لتقرا الكتب المقدسه القادره ان تحكمك، يعني تعطيك الحكمه. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. اقرأ بحكمة. احترف من في قراءاتك واحترف في سماعاتك. وانت فاكركم الإرساليات الأجنبية اللي ضيعت الكنيسة، نتيجتين بتيجي وبتوعظ وبتتكلم والناس يقول يا سلام كلام حلو، كلام ربنا، كلام ربنا. يقول مش كله من الانجيل، احنا بنوعظ من الانجيل. الله، صح كله من الانجيل، لكن في فرق بين الانجيل وتفسير الانجيل، في فرق بين الانجيل والفهم الخاص للانجيل. لكن واحد يقول له اهي ايه، اهي ايه، تقول يا اخي ده جاب ايه. تتذكروا ان انا قلت لكم كثير عن خطوره الايه الواحده. جايز واحد يجيب لك آية وفي آيات تانية وتالتة ورابعة تتحط جنبيها من هذا المجموع تتكون الحقيقة. واحد يقول لك مكتوب، تقول له ومكتوب أيضا، زي ما المسيح رد في التجربة على الجبل، قال له مكتوب، قال له ومكتوب أيضا. واحد يجيب لك آية قول له مكتوب أيضا، وتحط إيدي جنب إيدي، الاثنين يوزنوا بعض. احترف فيما تسمعه وفيما تقرأه. القراءات يحتاج الإنسان إنه يتخير ما يقرأه كما يتخير ما يسمعه، ويتخير ايضا يختار يعني الاصدقاء اللي ممكن يسمع منهم، لان جايز واحد يقول لك كلام وتتاثر بيه وما تقدرش تقول ما بتاثرش. زي ما بتتاثر بالقراءه بتتاثر بالسماع. وعلى راي المثل يقول لك الزن في الودان، فاحترس من الزن في الودان. ده حتى من صفات الاسقف يقول لك لا يكن الاسقف سماعا، يعني ما يكونش ودني، مش اي كلمه تجيله ينفذها، ومش اول راي يجيله ينفذه، ياخذ كل الكلام يسمع وينفذ الصح. لا يكن سماعا. وانت ايضا لا تكن سماعا. وفي السماع لازم تاخد بالك كويس قوي،

زمان وانا صغير افتكر الحكاية دي ربما من اكثر من 50 سنة، كنت صبي صغير وكنت اقرأ، فقريت كتاب اسمه قادة الفكر لطه حسين. كان عمري 11 سنة

في كتاب قادة الفكر ده، عارفين يتكلم كلام حلو جدا. قال في وقت من الأوقات كانوا الشعراء هم قادة الفكر، ولذلك كان واحد يقول كما قال الشاعر، يعني خلاص استعان بحجة. وكان الشاعر اللي بيضرب على الربابة كده ويقول كلام الناس يمشي بيه على طول. في وقت من الأوقات كان قادة الفكر الفلاسفة، في وقت من الأوقات كان قادة الفكر رجال الدين، في وقت من الأوقات كان قادة الفكر العلماء. لا دلوقتي يمكن من قادة الفكر النجوم بتوع السينما يقول لك كلمة يقول لك فلان قال، أو مغني من المغنيات قالت كلمة يقول لك ده قال، ويمشوا بها كما لو كانت آية. أنت خلي فكرك على مستوى، خلي فكرك إيه؟ على مستوى. أول ما يقود فكرك هو كلام الله. أول ما يقود فكرك هو إيه؟ هو كلام الله. اشبع من الكتب المقدسة، اروي بيها نفسك وفكرك وقلبك ومشاعرك، ليكن في كل حياتك يصبح روح وحياة. السماعات، انت بتسمع في اجتماعات دينية واجتماعات غير دينية، وبتسمع من اصدقاء ومن معارف ومن اقارب، وتسمع من وسائل الاعلام من الراديو من الفيديو من التلفزيون، وتسمع انواع واشكال، وبتسمع موسيقى، والموسيقى تؤثر في النفس جايز احيانا اكثر من العظات واكثر من القراءات. ولذلك الكنيسة فيها موسيقى، فيها اغاني روحية، فيها تراتيل والحان وتؤثر. تلاقي ناس ماشيين في جناز وقاعدين يقولوا أجيوس الحزيني او اريفا ميفي، يمكن تلاقي ناس بيبكوا من اللحن، وجاي هو مش عارف التفسير بالضبط ومش عارف الإبسي ولا اليوناني، لكن بيتأثر بالموسيقى. فخلي بالك ايضا من التأثيرات بتاعة الالحان فيك. ناس يجيبوا كلام كويس جدا في الترتيلة لكن يخلوا النغمة نغمة عالمية، ياخدوها من غنيوة، تؤثر الموسيقى فيهم وتختفي الألفاظ الكويسة ويبقى تأثير الموسيقى. السماع بيؤثر، بيؤثر كثير. جايز انت بتتأثر بنصيحة، جايز بتتأثر بعتاب، جايز تتأثر بنكتة، جايز تتأثر بكلمة مديح، جايز تتأثر بكلمة ذم، جايز تتأثر بكلمة إغراء، تسيب كده مفصل إغراء. اهتم بالسماعات التي تبني، اهتم بالسماعات التي تبنيك. إن كان أصدقائك لتتأثر بيهم اختار الأصدقاء الكويسين، ما تقولش ما تتأثرش، تتأثر. شوفوا أول خطية في العالم، أول خطية بشرية في العالم، لأن أول خطية في العالم خطية الشيطان كانت خطية قلب. أول خطية بشرية في العالم كان سببها إيه؟ السماع. حواء سمعت كلمة من الحية لخبطت مخها. توجد حيات كثيرات تسعى على الأرض، خلي بالكم، وبتقول كلام برضو، وبتتأثر منها حواء وبتأثر آدم، حاجات كثيرة، خطيات سماع كثير. إيزابيل قالت كلام لأخاب فقتل نابوت اليزرعيلي. سماع بيضيع، ولأن احنا بنخاف من خطايا السماع بنصلي ونقول بدد يا رب مشورتهم كما بددت مشورة أخي توفل. ما مشورة أخي توفل؟ مشورة السماع. أخي توفل ده إنسان
له عقل وذكاء يستخدمه في الشر،

طبعا في سماع مفيد وفي سماع ضار، والكلمة اللي بتسمعها ما تفتكرش انها بتعبر، لازم الكلمة اللي بتسمعها تخش ودانك وتروح معاك وتخش معاك البيت وتنام معاك وتصحى الكلمة. وجايز تفتكر ان الكلمة دي انت ما لم تعطيها انتباها على الاطلاق، ويمر اسبوع اسبوعين وتحصل حتى تروح فاكر الكلمة تقول هاي الكلمة اللي سمعتها زمان. اذا كان السماعات ممكن تضر وممكن تكون وسائل روحية، اختار ما تسمعه. الكتاب يقول لمزامير وتراتيل وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب. الكنيسة بتديك السماعات في العظات، في الصلوات، في القداريس، في القراءات المقدسة، وبتديك القراءات المضبوطة، وبتديك الحواس، فتجد في الكنيسة كل الوسائط الروحية التي تغذي الفكر والعقل والشعور والقلب: السماع، القراءة، الحواس، كله موجود في الكنيسة. في البيت، يا ريت في البيت وفي تربية أولادك تسأل نفسك ماذا يسمعون وماذا يقرؤون وإيه حواسهم بتنشغل في إيه. هل بيتك فيه صور دينية متعلقة على الحيطان؟ هل بيتك فيه كاسيتات فيها عظات، فيها ترانيم، فيها قداسات، فيها كلام حلو بتاع ربنا؟ هل الكلام اللي بيتسمع في البيت كلام مظبوط مش مظبوط؟ اتكلم عن نفسك واتكلم عن اولادك ايضا. تعرفوا ان السماعات لها تأثير اخطر من هذا. في حاجة يسموها غسيل مخ. غسيل ايه؟ مخ. واحد ياخدوه كده ويقعدوه ويبعدوه عن اجواء معينة، وهذا غسيل في مخ، لغاية لما مخه ياخد اول فم وثاني فم وثالث فم ويطلع مخ جديد غير المخ الاولاني. زي ما قال الشاعر: قد صادفوا أذنا صغواء لينة فأسمعوها الذي لم يسمع أحدا. أذن صغواء لينة صب فيها لغاية لما الأذن تتملي على الآخر. العقل يجي يحتاج الكلام اللي يقوله العقل يتغسل ويتنظف العقل منه، يعترض على كلمة تتغسل لغاية لما تلاقي الواحد خارج من عملية غسل المخ بمخ تاني خالص خالص خالص. هو فكركم الشيوعية لما وقفت ضد الدين ما عملتش غسيل مخ للشعوب في تلك الأيام وحولت الناس من الإيمان إلى الإلحاد؟ غسيل مخ. آخر حاجة عايز أقولها لكم في الموضوع ده أغراض القراءة وأغراض السماع. في أغراض كثيرة. في إنسان بيقرأ لمجرد المعرفة، يقول لك غاوي معرفة. وفي إنسان بيقرأ للبحث عن الحقيقة. وفي إنسان بيقرأ للجدل والمناقشة. في إنسان بيقرأ للدراسة، للدراسة، للبحث. في تلميذ بيقرا للامتحانات. في انسان يقرا للتسليه والمتعه وقضاء الوقت، يقرا قصه، يقرا نكته، يقرا حكايه، تسليه عنده وقت زايد مش عارف ايه. في انسان بيقرا لمجرد قتل الوقت، يسميه قتل الوقت او قضاء الوقت. انسان بيقرا لكي يهرب من الفراغ اللي عنده. في انسان بيقرأ ليهرب من مشكلة.
تعبه مشكلة فيقرأ عشان يتوه فكره، او تعبه فكر فيستبدل الفكر بفكر، او تعبه شهوة فيقرأ عشان فكره بدل ما يبقى محصور في الشهوة يبقى محصور في الحاجة اللي بيقرأها. ولذلك القراءة احيانا تكون علاج للشهوات على شرط ان تكون عميقة، والقراءة اعمق من الشهوة، والقراءة اعمق من الفكر اللي بيحارب. يعني لو جبت قراءة خفيفة مش هتنفع، لازم قراءة تكون عميقة. في انسان بيقرأ لتحقيق شهوة معينة، شهوة تحاربه فيقرأ الكلام اللي يغذي هذه الشهوة، نوع من الاشباع الرخيص الخاطئ. في انسان بيقرأ لكي يرد على شكوك تحاربه، في انسان بيقرأ للروحيات، للتأمل، للتدرب، للتطبيق. في انسان بيقرأ لغذاء الروح، زي ما بيقول السيد المسيح ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، فهو بيغذي روحه بما يقرأ. في انسان بيقرأ للتدرب على الذكاء، مش على المعرفة، على الذكاء، زي اللي بيقرأ الغاز او كلمات متقاطعة اللي بيدرب نفسه على الذكاء. في انسان بيقرأ للعلم، للافتخار، يكون عالم وشخص كبير والعلم ينفخ ويتعالى على الناس ويوري الناس انه يفهم ما لا يفهمون ويعرف ما لا يعرفون وانه في مستوى معين. في انسان بيقرأ من اجل العقيدة، لكن الانسان اللي بيقرأ لمجرد القراءة ما يستفدش ولا في اللاهوتيات. صدقوني على رأي احد الاباء بيقول ماذا تستفيد لو عرفت كل المعلومات عن الثالوث القدوس والثالوث غير ثابت فيك وانت غير ثابت فيه؟ المعلومات لوحدها لا تنفع. لذلك هناك فرق بين عالم وعابد. العالم عنده معلومات كثيرة والعابد بيقرأ لتغذية روحه. وأحسن حاجة في القراية هي قول السيد المسيح الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. اتفضل صلي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا فتحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

نفرون مفيوت نمبشير نمبيب نغمى اسوى بنوت نوتامين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح ينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه وهو يفتدي

يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني. فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكلم.

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم إلى

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح والذين استاقونا إلى هناك، قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في

إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

0: رتلوا لإلهنا بالقيثارة، الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطري، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر بساقي الرجل، يسر الرب بخائفي وبالرجين رحمته.
1: هللويا.
0: سبح الرب يا

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: الرخصاص يوسيوس موفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

ألم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي.

0: أيتها العذراء الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات حق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا نسالك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب.

0: عهد بلاط سربنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بمكان انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا هدرة أسقف أسوان وتوابعها، كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بدراو، شركة ماريا فون تقدم شمعة من دراو، قصة حياة ومعجزات القس إسطفانوس عطلة، أعداد وإخراج دكتور أسامة عشر.
1: ما تهم يا نعمان بقى، عاوزين نلحق نروح الجبانة، الساعة بقت 7 والوقت هيروح منينا، عاوزين نلحق ناخد مكان كويس عشان نشوف.
2: ايوه يا كامل ايوه، انا خلصت اهو. بس يعني تفتكر ان نقل جسد ابونا استفانوس هيبقى حاجة سهلة كده؟
1: ما خبرش، 43 سنة وهو مدفون، تفتكر بقى هنلاقي ايه؟ شوية عظام ان عرفوا طلعوه.
3: خدني معاك يا ابوي.
1: طب يلا يلا، هم يا مينا هم يا ولد.

0: انا تعبت قوي، انت بتجري كده ليه؟ خلاص خلاص وصلني. سلام سلام يا ابونا بنيامين، سلام يا ابونا الجمس بخوه.
1: سلام يا اولاد، يلا راجع عشان نبتدي الحفر. يلا يلا يا اولاد.
2: يا ابونا ربنا يجوعك.
1: يلا شد حيلكم.
0: اهو يا ابونا الصندوق.
1: يلا يلا يا اولاد، شيل الواح الحجر دي عشان نتوكد ان هو. شيل يا نعمان. يلا
3: خبر يا رجاله.
1: شيل يا جماعه
4: ده الصندوق يا ابونا.
1: ايوه بس هنرفع الصندوق ازاي؟ ده الصندوق مليان تراب من الجنبين. الصندوق ذات نفسه دايب ما استحملش.
4: وبعدين يا ابونا استفانوس، ساعدنا بقى.
5: مالك يا نعمان موطي ليه على الصندوق؟ بتقول ايه لابونا استفانوس؟ ها
4: باسم الصليب ارفع معايا يا واد يا كامل، ارفع.
1: شد حيلك يا كامل.
4: ارفع يا كامل.
1: ارفع يا نعمان. بس بس بس بس بس حطه على الارض هنا. بس بالراحه بالراحه بالراحه يا اولاد بالراحه بالراحه.
4: ارفع يا ابونا، ارفع يا ابونا الغطا لما نشوف.
1: اسم الصليب
4: اسم الصليب
1: اسم اسمك يا رب. اهدى يا اولاد، المجد لك يا رب. ده الجسد زي ما هو. يا سلام يا سلام يا رب.
4: اهدى يا ابونا، ده شعر دجنه زي ما هو، وعينيه 43 سنة مدفون ويبقى زي ما هو كده. ده قديس.
1: ايوه يا اولاد قديس.
6: قول لي يا ابوي، يطلع مين ابونا استفانوس ده؟ عايز اعرف حكايته.
5: حكايته يا مين يا ولدي؟ يحكيها لك ابونا بنيامين.
1: تعال يا ولدي، عايز تعرف حكاية ابونا استفانوس؟
6: ايوه يا ابوي.
1: شوف يا ولدي، ابونا استفانوس ربنا ينيح روحه، اتولد في قرية النجير الخطارة، مركز نجادة، محافظة جنة، وده كان سنة 1884، وكان اسمه طنس.
7: طنس يا طنس.
8: الله، هو راح فين الواد ده؟
9: صباح الخير يا ام سعد.
8: اصبح الخير يا سعد الله.
9: امال فين طنس ولدك؟
8: هو انا عارفه بقى، مش عارفه هو راح فين. تلاقيه راح الكنيسه. الواد ده بيحب ربنا قوي، طول الوقت بيصلي ويصوم، والكتاب المقدس ما بيفارقش يده واصل، حتى وهو بيشتغل على النور بيسبح ويرتل.
9: ربنا يخليه لنا يا ام سعد
8: يا رب.
1: ومرت الايام يا ولدي، وكبر طنس وبقى شاب، لكن محبة ربنا فضلت في قلبه طول الايام.

0: لوس ايه يا ترنس، خلصت الخلاجات اللي هتصدرها للسودان ولا لسه؟ هو انت يا اخي ما بتتعبش من الحان دي؟
1: كيف يا اخويا اتعب، وهي دي اللي هتجويني. ربنا قالك ده اللي يحفظ التسبيح التسبيح يحفظه.
0: طب خلصت ولا لسه؟
1: ايوه بنعمه ربنا خلصت. بقول لك ايه يا حنا يا اخوي، ما تيجي تتغدى معاي، ام السعد هتفرح بيك قوي.
0: ايوه ما هو اللي ياكل من اكل ام السعد مره ما ينساهوش بالمره. يلا يلا بينا.
1: يلا يا حنا يلا.

0: انت جيت يا طنس يا ولدي؟
1: ايوه يا امي. ازيك يا عم عطالله؟
2: اهلا بيك، اهلا بيك يا حنة يا ولدي، نورت البيت.
1: انا شامم ريحة دكر عدس، انما ايه؟
0: يجزيك يا حنة يا ولدي، دنيا عملة عدس، انما ايه، يستاهل حنكك. اقعد اقعد يا ولدي، اقعد
2: اقعد اقعد يا ولدي، كل معنا لقمة.
1: ودي قاعد الله، شوية عدس النمية.
0: يا جزيك يا ولدي. ما قلت ليش يا طنس، ايه رأيك يا ولدي؟
1: رأيي فيه يا ماي؟ ما انت عارف ان كل اللي بيطلع من يدك زي الشهد، ربنا يخليك لينا يا رب.
0: انا مش بقول لك رأيك ايه في العدس، انا بسألك عن رأيك في العروسة بنت خالتك، طيبة وأميرة يا ولدي، وما حدش ضمن عمره، وأنا نفسي نفسي أفرح بيك قبل ما موت.
1: أصل أنا يما أنا
2: شوف الواد ولقمه.
0: بقول لك إيه، اسمع كلامي عاد. إيوه ربنا يرضى عليك يا ولدي.

0: مبروك يا عم عطا الله، ربنا يديله ويفرح قلبك.
1: عقبالك يا حنا يا ولدي، عقبالك.
2: وبعدين يا ولدي سافر مع مرته للسودان، وهناك أتقن القراية والكتابة عربي، وجبت كويس قوي من معلمين الكنائس هناك، وترسم كمان شماس، وتجارته بقت واسعة قوي، واستقر في وادي مدني، ورزقوا ربنا بأربع بنات وولدين، وفتح كمان محل كبير قوي.
0: مساء الخير يا أم الولاد.
3: مساء الخير يا طنس، إيه اللي أخرك لحد دلوك؟
0: أبدا، كنت قاعد مع المعلم بيعلمني الحان وتسبحة وجبطي.
3: إيه وآخرتها إيه يا طنس؟ مش تاخد بالك من تجارتك، انت بقى عندك بنات يا راجل، خلي بالك.
0: نشكر ربنا، ربنا موسعها علينا. عارفة يا أم العيال، نفسي يبقى عندنا كنيسة في وادي مدني نصلي فيه. وأنا النهاردة اتفقت مع مجموعة من الأقباط اللي فعلا بيحبوا ربنا على ان احنا نبني كنيسة على اسم الملك مخيل.
3: ايوه ايوه، على فكرة ابوك عم عطلة بعت لك الجواب ده.
0: جواب؟ وريني كده.
3: ايه بيقول ايه في الجواب؟
0: ايه عايز نرجع مصر.
3: وهترجع؟
0: لا، انا هقعد هنا لغاية ما نبني الكنيسة.
4: وبعدين يا ابونا ايه اللي حصل؟ سافر ولا قاعد في السودان؟
2: قاعد يا ولدي، والمسيحيين هناك رشحوه يبقى قسيس، وعرضوا الامر على مطران الحبشة، وفعلا رسمه كاهن سنة 1919 على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بوادي مدني.
4: وسموه ايه يا ابونا؟
2: سموه ابونا استفانوس.
5: صباح الخير.
6: صباح النور.
5: قوليلي بكام متر القماش من دي؟ لا غالي غالي، لا رخصا كده كتير
6: يا عم. هو انا قلت بكام
5: من غير ما تقولي؟ خلاص ايه تع مترين دي، ما هلا ابونا استفانوس واحنا بنحبه كتير ابونا.
7: ازيك يا بشير يا ولدي، وحشتنا قوي.
5: ازيك يا ابونا، قدسك اللي وحشتنا خالص.
7: اتفضل اتفضل يا احمد بشير اتفضل.
5: اقول لك بلاش تقطعي مترين قماش، انا بس كنت جاي اسلم على ابونا.
6: ده انت تخلق.
5: خلاص انت رغايه رغايه، اكلم اكلم. سلام يا ابونا سلام.
7: جرج تعال يا ولد.
6: ايوه يا ابونا.
7: ساتر، قول لي يا ولدي ايه اخبار البيع النهارده؟
6: اهو مش ولا بد، كله من عيني تهمي بشير. اتفرج اتفرج ومش يشتري حاجه. بصراحه يا ابونا احنا محتاجينك قوي معانا.
7: طيب يا ولدي هنشوف الموضوع ده بعدين، انا همشي دلوقتي. سلام.
6: سلام.
7: ايه يا ابونا استفانوس، هتشغلك الدكان عن ربنا وخدمته ولا ايه؟ يا رب يا رب انت دبرها من عندك وحسب مشيتك.
2: الكلام ده كان الصبح يا ولدي، وفي الليل استجابت السماء لطلبته. حقيقي يا ولدي طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، وكان ده في صيف سنة 1919. وبعد كده حصل.
6: الهاني يا ابونا الهاني يا ابونا الهاني يا ابونا الهاني يا ابونا استفانوس.
0: اسم الصليب، مين اللي هيخبط على الباب؟
3: سترك يا رب سترك يا رب.
0: مين اللي هيخبط؟
6: انا جرجس. الهاني يا ابونا افتح الباب، انا جرجس يا ابونا.
0: ايه يا ولدي خير؟ ايه اللي حصل؟
6: حريقه حريقه كبيره قوي يا ابونا، حريقه كبيره قوي في وادي مدني.
0: حريقه كبيره؟
3: فين الحركه دي؟
6: النار النار اكلت كل المحلات اللي في وادي مدني.
3: اكلت كل المحلات والدكانة بتاعت ابونا؟
6: ايوه، ما بقاش في حاجه خالص. ايوه ما بقاش في حاجه خالص، باقي ترومات.
0: وحد من الاولاد جرى له حاجه؟
6: لا الحمد لله كلتهم سلام.
3: ولاد ايه وبتاع ايه؟ بيقول لك كل حاجه اتحرقت.
0: اشكرك يا رب لانك استجبت، واستجابتك كانت سريعه وقويه وواضحه.
3: انت بتقول ايه يا راجل؟ اني نافوخي هينفجر، الحقوني انا هيجنني، تصدقوا هيجنني.
6: يا ابوي الهج الهج، الست الست سرقت.
2: ابونا استفانوس يا ولدي جاب لها الحكيم وقال له إنها عندها صدمة عصبية والتهاب في المخ، بس أبونا بإيمانه الشديد قال في نفسه أني أرفع الحمل باسمها في القداس الصبح.

0: ايه يا ام الولاد، شهر دلوقتي وانت تعبانه، بس انا حاسس ان انت احسن النهارده.
1: احسن منين؟ بس اني زي ماني، كل شيء راح يا ابونا، كل شيء راح، المال والدكان،
0: ما فيش شيء راح. صدقيني ربنا بيحبنا ومش عايزني انشغل عنه باي حاجه. صدقيني لازم نشكر على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال.
1: انا عاوز انزل مصر، انا مش طايقه البلد دي يا اخواتي، انا عايز ارجع بلدي. رجعني يا ابونا، رجعني.
2: وفعلا يا ولدي دي كانت نصيحة الحكمة، قالوا له عاود بيها على مصر يمكن هناك تتحسن. ابونا اخذ الاجازة، اخذ اجازة سنة ورجع لبلده نجادة، وده كان سنة 1924 يا ولدي.
3: وبعدين يا ابونا
2: اتحسنت مرضه شوية وراح بيها زيارة عند ناس قرايبهم في كومومبو، وهناك سأل على كنيسة كانت موجودة في مصنع السكر الفابريكا، الجاه مكفولة.
3: مكفولة ليه يا ابونا؟
2: كان فيها يا ولدي أب راهب وسابها علشان اترشم أسقف لأورشليم.
3: بعدين يا ابونا سابها مكفولة؟
2: لا يا ولدي، فضل يصلي لحد ما اتفتحت، لكن عدو الخير ما سابهمش، العمال اتخانقت مع بعضيهم واتقفلت تاني، لكن هو ما سكتش، خد حتة أرض كانت إيجار من شركة وادي كومومبو وعمل كنيسة بالخشب وابتدوا يصلوا فيها كمان.
1: اتأخرت ليه يا ابونا؟ هو خلاص ما بقتش بتهتم بيا وانا عيانة ولا ايه؟
0: ربنا يعلم يا ام العيال، اني بصلي كل يوم ربنا يديك الصحة.
1: طيب الجواب ده جالك؟
0: ورينك ده.
1: من الجواب ده؟
0: ده من السودان.
1: وعايزين ايه؟
0: بيقولوا ان اجازتي خلصت وعايزين نرجع.
1: وهتعمل ايه؟ هترجع؟
0: لا ما ظنش، انا اتشغلت بالخدمة هنا في كومومبو، انا هبعت اقول لهم يرسموا لهم كاهن غيري.
1: كاهن غيرك؟ بعد 6 سنين خدمة وتأسس اول كنيسة تقول لهم كاهن غيرك؟ تفتكر هيسيبوك بالسهل كده؟
0: احسن مني كتير، وانا حصل لي عشان الموضوع ده. والاهم من كده،
1: الاهم من كده هو فيه ايه تاني؟
0: في ان شركة وادي كومومبو بلغتني النهاردة انهم عايزين يلغوا عقد الايجار، ايجار الارض اللي عليها الكنيسة. ومش بس كده، دول محددين معاد لإزالة الخشب بتاع الكنيسة، وقالوا كمان لازم يصدر مرسوم ملكي بتصريح بإقامة كنيسة.
1: ياه، وانت في ايدك ايه تعمله؟
0: المشكلة انهم شرطين ان احنا نشتري الارض.
1: بيعجزوك يا بونا، تبقى اتقفلت من كل ناحية ومش هتقدر تعمل حاجة.
0: لا يا مبروك، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. انا هنزل مصر وحقابل المسؤول، وانا واثق ان ربنا حيتصرف، دي كنيسته وبيته، هو عارف حيتصرف ازاي.
3: يا سلام يا ابونا، كل ده ايمان.
2: وفعلا سافر ابونا استفانوس وقابل الراجل، ومارجرجس اتدخل واشتروا الارض وسجلوها، وجاب ابونا مرسوم ملكي ببناء الكنيسه، وكان شيء اعجازي. وهو راجع فضل يلم في تبرعات عشان بنى الكنيسه، كنيسه ماري جرجس كومومبو
3: اللي بقت ماري جرجس المحطه.
2: ايوه يا ولدي، ورجع فرحان قوي قوي قوي.
1: ملك يا ابونا، انت رب جده وفرجيتك كلها تراب. تلاقيك كنت بتشيل معاهم الطوب والتراب اللي بيبنوا به الكنيسه. اني مش فاهمه، انت جسيس ولا بنا؟
0: وحد يطول يا مبروكة، انه يشيل التراب والطوب عشان يبني بيت ربنا، دي بركة كبيرة قوي.
1: فضل فلوس من بنى الكنيسة؟
0: ايوه، بركة ربنا كبيرة.
1: طب خلاص، يبقى نبني بيت في الجزء الغربي من الكنيسة ونسكن فيه بقى، بدل ما احنا قاعدين في اوضه ضيقه وبالايجار مع عمال مصنع السكر، وكمان الناس كلهم موافقين.
0: شوفي بقى يا مبروكة، انا جمعت التبرعات عشان نبني بيت ربنا، مش عشان ابني بيت ليه. احنا نبنيه في السماء احسن صدقيني.
2: وفضل ابونا استفانوس يخدم في ماري جرجس المحط، وفي الوقت نفسه انفتحت كنيسة ماري جرجس الفابريك.
3: من انت راح تدرعوا يا ابونا؟
2: شوف يا ولدي، مرة كان بيوعظ.
0: شوفوا يا ولاد،
4: الكنيسة بتربنا، يعني ما يليكش ان اي واحدة تيجي بملابس ما تليكش ببنات ربنا، زي ما قال بولس الرسول: كل الاشياء تحل ولكن ليست كل الاشياء تليق، ومش تليق وبس، تليق وتبني.
5: ايه اللي بيقول ابونا ده؟ هو ايه؟ هو خلاص ما بيحترمش لجنة الكنيسة؟ احنا لازم نعلمه ازاي يحترمنا ويحترم بناتنا. اسمع يا استاذ مفيد، احنا لازم نستغنى عن خدماته، احنا مش عايزينه.
2: وفعلا يا ولدي، اعضاء اللجنة راحوا وقفلوا ابواب الكنيسة، وكانت الابواب ضخمة قوي، اخذوا كمال المفاتيح معاهم ومشيوا. وراح ابونا عشان يعمل عشية ويرفع البخور، لقى الكنيسة مكفولة.
4: ايه ايه ده؟ الكنيسة مكفولة ليه؟ يا عم مخيل، يا عم مخيل يا جربني.
6: ايوه ايوه يا ابونا استفانوس،
4: افتح يا ولدي عشان نرفع بخور.

0: خور العشية.
1: أصل يا بوني.
0: إيه يا مبروك يا ولدي، فيه؟
1: بصراحة يا بوني، لجنة الكنيسة قفلت الباب واخدت المفاتيح معاها، وقالت كمان لما يجي أبونا قل له إنهم مستغنين عن خدماتك وشوف لك كنيسة تانية تصلي فيها.
0: ياه إكده برضو يا ولدي، عرف على البخور للملك المسيح. افتح يا ولدي افتح عشان ماري جرجس ما يزعلش منك.
1: صدقني يا بوني، أنا معيش المفاتيح مع اللجنة وأنا عبد المأمور.
0: إكده طيب يا ولدي. ايه يا ماري جرجس،
1: هتعمل ايه يا بوني؟ هتكسر الباب؟ هتكسر الباب ولا ايه؟ ده حديد.
0: حديد حديد يا ولدي، ربنا يفك الحديد يا ماري جرجس.
1: يا بوني بتعمل ايه
0: يا ماري جرجس؟
1: يا بوني كتفك هيتكسر يا بوني.
0: اتفتح يا ايتها الابواب الدهريه ليدخل كاهن ملك المجد.
1: اهدي، انت فتحت الباب ولا ايه يا بوني؟ الباب الحديد اتفتح، المجد ليك يا رب.
0: يلا يا ولدي يلا يا ولدي، نرفع بخور عشيه ومن بكره حاسبكم واروح دراعكم. يلا يا ولدي.
2: يعني راح دراعه فعلا؟ يعني جاء عندنا؟
3: ايوه يا ولدي، وكان ده من حسن حظ دراعه، وعاش هنه وبنى الكنيسه وعمل معجزات كتير قوي.
2: طب احكي لي معجزه منه.
3: شوف يا ولدي، في يوم بعد القداس كان ابونا استفانوس قاعد مع رياضه فانتي جرجس النجادي صاحبه، وفجاه قال له:
4: اسمع يا عم رياض، جهز لي بسبس واعمل لي فنجان بني جواه. عشنا وشفنا الحمار يقولوا له يا بسبس، وقال ايه الحمار عارف اسمه يقول له يا بس يبص ناحيته ويتحرك. عجبي. وايه يا ابونا بقى، هتروح فين انت وبسبس؟
0: يا عم رياض، معمل الشاب بتاع البيض بيتحرق.
4: ايوه يا اخوي، قول لي كمان ان العدرا والملاك جولك وقالوا لك ان معمل الكتاكيت بيتحرق، عامل لي فيها قديس اياك.
0: اسمع يا مبروك، بسرعه عشان النار جربت تلحق البيض. اعمل معروف يا ولدي.
4: حاضر يا ابونا، بس المسافه من دراوي هنيه 2 كيلو.
0: يا رب يسوع المسيح جويني ونلحقه.
4: اها بسبس جاهز يا ابونا، وانا جاي معاك انت وبسبس.
0: طب يلا يلا يا عم رياض.
5: يا عدرة، ده الكلام بصح يا ابونا، النار هتاكل المعمل والعمال نايمين. اما راح ماشي صحيهم قوم. ايه قوم يا علي في الزياله، قوم يا ورا، النار هتاكل المعمل يا علي في الزياله.
0: اشكرك يا رب.
5: قوم يا علي انت لسه نايم يا علي.
0: اشكرك يا رب اشكرك.
5: سامحني يا ابونا، سامحني يا ابونا القديس، سامحني.
2: سلام يا ابونا، ده قديس عظيم.
3: قوي قوي يا ولدي.
5: نسيت اقول لك على حكايه الجمل. اغرب
2: جمل ايه يا ابونا؟
6: وبعدين يا عم سيد، الجمل واقع في الميه ومعيس يقوم يدخل المركب، وبعدين يهديك تقوم.
7: اهدى بص شوف مين جاي من هناك، ده قسيس النصارى.
6: ايوه احنا بقى نزنقه ونقول له يقوم الجمل. مش هو راجل بركه ليه؟ ولا هو يعني ضحك على الدقون وخلاص؟
7: طب ايه رأيه بقى انه فعلا راجل بارك، وما فيش حد هيقوم الجمل غيره، اني هندهله. يا بوني يا بوني.
6: ايه يا ولدي، ايه يا مبروك، فيه يا ولدي؟
7: الجمل يا بوني، الجمل ده بارك في المية من صباحية ربنا، ومش عارفين ندخلوا المرك، مش عارفين حتى نقومه من مكانه.
6: وانت يا ولدي تفتكر برضه ان جسيس النصارى هيقوم الجمل؟

0: لك يا ابونا، الناس دي ما عندهاش ايمان واصل، وطول النهار يتريقوا علينا وعلى الجسس. ها وبقى اقول رياض قال لي.
1: انا ما عارفش خلاص.
0: طيب يا ولد، طيب يا مبروك، ناولني يا ولد السبانه بتاعتي دي، وامسك بزبس الحمار دي. ها امسكه، بسم الله والابن والروح القدس، اله واحد، امين. قوم قوم يا مبروك، قوم من الميه عشان نعدي، قوم. الله الله الله الله، اهدي باسم الصليب. شوف الجمل قام لوحده
2: باسم الصليب،
0: طالع المركب لوحده. شهدنا لك، شهدنا لك يا ابونا، انت راجل بركه، شهدنا لك يا ابونا.
2: بركتك يا ابونا اسطفانوس، بركاتك.
3: سامحني يا ابونا، انا غلطان في حقك يا راجل يا بركه، سامحني سامحني.
0: قوم قوم يا ولدي، قوم قوم يا مبروك، قوم. ربنا يسامحك، ربنا يسامحك يا ولدي.
4: ومن يومها بين باني واهلها بقى يشيل ابونا وحمرته بسبس ويركبوه المركب عشان يعدوه. كل الناس كانت بتحبه يا ولدي، وكان صليبه تقيل تقيل.
5: ازاي يا ابونا؟
4: كانت مرته صعبة قوي يا ولدي، كانت دايما تكلمه بطريقة صعبة قوي، تكلمه كلام وعر قدام الناس وقدام الأغراب، وهو كان بيحتمله وبيشكر ربنا. كان أوقات كتيرة قوي يركبها على حمار ويمشي هو، مع ذلك هي تقعد تشتمه وتقول له كلام صعب. أي واحد غيره في الموقف اللي هحكيه لك ده كان ممكن يتصرف غير كده، لكن شوف هو تصرف ازاي.
0: اسم الصليب يا بون، مين الست دي؟
6: ست ايه يا رياض يا ولدي؟
0: ها دي ست جميلة قوي يا بونا، بس جت منين دي؟ ومالها لبس لبس غريبك دي؟
6: ايه دي مش من البلد دي يا ولدي.
0: طبعا وقفة تدلع دي جاء علينا يا ابونا. حسب حش يا رب.
7: مساء الخير يا ابونا، شكلك جميل قوي يا ابونا. تعرف انا كان نفسي من زمان اتجوز واحد زيك.
0: ابي
7: جميل وعيني جميلة كده.
0: طيب استأذن انا بقى يا ابونا.
6: ارجع يا هلا. ايه يا بتت، عايزة ايه مني؟
7: انا عايزة اتجوزك، انا بحبك قوي، وبعدين انت مش مرتاح مع مراتك، صدقني دي فرصة اوعى تفوتك.
6: اسم الصليب، مالك بيا يا بت؟ اني راجل عجوز
7: وانا بحب العواجيز. ها ايه رأيك؟
6: رأيي؟ ايه انا عرفتك.
0: عرفتها؟ لا انا كده مش فاهم حاجة يا ابونا. عرفتها كيف؟
6: ايوه عرفتها. وانت وانتي ساكنة فين بقى ومع مين؟ أو مين موجود معاكي؟
7: أنا ساكنة مع أبويا وأمي وإخواتي تحت الأرض.
6: وبتعمل إيه تحت الأرض بقى؟
7: بنعمل زيكوا بالظبط، بنطبخ وناكل ونلعب ونغسل.
6: يا سلام بقى ديه. طيب أنا بأمرك باسم يسوع المسيح ابعدي عني.
7: لا
6: باسم يسوع المسيح ابعدي عني.
7: لا
6: إن سرت في وادي زلال الموت فلا خاف لأنك أنت معي. ابعدي،
7: بلاش المسيح، بلاش.
6: أنت أعطتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو.
7: لا
6: ابعدي ابعدي.
4: شفت يا ولدي، عارف كيف إنها شطانة؟ وفي يوم من الأيام يا ولدي كان أبونا عايز يشتري بيض عشان يتعشى مع أولاده، فراح لمعمل بيض وقال للراجل:
8: سلام يا مبروك.
9: أهلا يا أبونا،
8: من فضلك يا ولدي اديني بعشر جروش بيض عشان أتعشى أنا وأولادي.
9: مفيش بيض يا أبونا، كل البيض اللي في المعمل هنا متحضر عشان يفرغ كتاكيت، ما عنديش بيض للأكل.
8: معلش يا ولدي اديني منه عشان أتعشى أنا وبيتي وأولادي.
9: بقول لك إيه، ما عايزين الصداع، روح شوف مكان تاني تاخد منه البيض، هو مفيش غير هنا ولا ايه؟
0: اوباي اوباي، يلا انت ازاي بتكلم ابونا كده يا راجل انت؟ يلا يا ابونا، يلا يا ابونا من هنا، احنا هنشتري من اي حته تانية يا ابونا، الراجل ده كشري وما يبيعش حاجه وكذاب.
8: استنى بس يا عم رياض.
0: اوباي
8: انت متاكد يا

0: ولدي ان ما عندكش بيض. طيب على كيفك يا ولدي، على كيفك. سلام يا ولدي، سلام. يلا يا عم رياض.
1: يلا يا بون.
2: يا ساتر، خد يلا بعشر قروش بيض اللي امك كانت عايزاهم، بس شيل معاك فاصل بيض دي. يلا يلا. يا نهار اسود، ده البيض كله اتكسر. يا نهار اسود، ده ذنب الجسيس. يا بونا يا بونا، تعال خد اللي انت عايزه. يا بونا سامحني، يا بونا سامحني.
3: شفت يا ولدي لما كدب عليه ايه اللي حصل؟
4: ايوه يا بونا شفت.
3: كان كمان يا ولدي عنده قدرة على اخراج الشياطين. مرة عمدة المنايحة مرته كان عليها شياطين، والطب والحكمة زهجوا معاها خالص، ما وجاش فيه فايدة. لغاية ما واحد من الناس قال له ما فيش غير جسيس النصارى بتاع دراه، وهو اللي حيخففها. العمدة ما كدبش خبر وقام راح لابونا.
0: اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل.
5: انا عمدة المنايحة وجاي لك عشان اقول لك ان مرتي ملبوسة بالشياطين، وقالوا لي ان محدش هيخففها غيرك انت. ارجوك ارجوك تعال معايا.
0: ايه يا عمدة، الشفاء من عند ربنا. بص يا عمدة، انا بكره هجيلك.
5: لا عشان خاطر دلوقت.
0: دلوقت ما ينفعش يا عمدة، الوقت متاخر.
5: وحياة ولادك تجي معايا دلوقت، ولو عشان ما تبيتش عندي بيت عند نصارتك اللي في بلدنا.
0: لا يا عمدة، ربنا يعلم اني بحب كل الناس، احنا كلنا اخوات. حاضر حاضر يا عمدة، بعد اذنك يا ام الولاد.
6: رايح فين يا راجل؟ حد يخرج في نصاص الليالي؟ يا ناس هتجنن، تصدقوا هيجنني.
3: ووصل ابونا مع العمدة للمنايحة، واول ما وصل سمع مرته بتقول
7: مش هتقدر، انا هموتكم كلكم كلكم.
5: يا ساتر يا رب، ما تلحق يا ابونا.
0: باسم ربنا يسوع المسيح الهي والهك، اخرج منها.
7: لا مش خارج، مش هخرج.
0: اسمك ايه؟
7: اسمي لاجون. انت مالك ومالي؟ ما تسيبني، هي اللي عايزاني، هي اللي جاتلي.
0: بامرك باسم يسوع المسيح وجو الصليب، اخرج منها.
7: كفاية ما تشربش الصليب كده، كفاية. انا بتحرق بتعذب، هخرج.
0: اخرج
7: هخرج هخرج من عينيها.
0: لا بقول لك لا،
7: هخرج من ودنها.
0: لا برضك، من ضعف رجلها. اخرج.
7: هخرج. غلبتني يا ابونا استفانوس.
5: احمدك يا رب، متشكرين قوي يا ابونا. يا رجل يا بركه، اتمنى عليا اي حاجه انت تامر بيها وانا هنفذها على طول، قل لي بس.
0: لا يا عمده، ربنا علمنا مجانا اخذتم مجانا اعطوا.
3: واستمر ابونا استفانوس يا ولدي في خدمته في دراو، كان بيعمل معجزات كتير قوي، بيخدم الناس كلاتها، لغايه ما جت الساعه والمحطه عشان يترك العالم كله بهمومه بألامه وأحزانه وأفراحه، ويخرج من الجسد. يا سلام يا سلام يا ولدي، كان يوم نياحته يوم عجب.
6: ملك يا بونا، انت تعبان؟ ما قدرتش تروح تصلي القداس النهاردة؟ ملوش عازة، خلاص خليك قاعد.
0: ازاي بقى النهاردة الحد يوم الرب؟ أني هتعجز على السسبانة بتاعتي لغاية ما أوصل للكنيسة. سلام سلام يا مبروك.
8: خبري يا بون، انت تعبان ولا ايه؟ ده انت ما قدرش تقف على رجليك. بقول لك ايه، بلاش تصلي النهاردة.
0: انا فعلا تعبان قوي يا عم رياض، مش قادر اقف اصلي. انا هقعد هنا ورتل. قعدني.
8: تعال تعال يا ابونا، اتفضل تعال اتفضل.
0: ايوه قول.
8: ريح
0: قول معايا يا عم رياض.
8: اقول ايه يا ابونا؟
0: قول معايا يا ولدي.

0: طب ايه يا بونا، انت هتصلي عزيمي ليه النهارده؟
1: ياه معلش يا ولدي هتعبك، رجعني البيت، رجعني يا عم رياض، رجعني.
0: امرك يا بونا، تعال سند علي.
1: كتر خيرك يا ولدي، كتر خيرك.
2: وفضل ابونا استفانوس تعبان من يوم الحد ليوم الثلاث 22/8/1955 يا ولدي، ودخل عليه رياض افندي. ابونا اول ما شافه ساله سؤال غريب قوي.
1: هي الساعة كام دلوقتي يا عم رياض؟
0: معرفش يا ابونا، وانا معايا ساعة. ياك
1: يعني الساعة ما جاتش 10 لسه؟
0: لا لسه يا ابونا، احنا لسه الصبح بدري. احنا فين والساعة 10 فين؟
1: طب اسمع يا عم رياض يا مبروك، هتقفل واقفل بيه الدولاب ده، الدولاب ده في عقود الناس لحسن تضيع قديه ولا قديه؟
0: هتضيع ازاي بس يا ابونا، ما جودسك موجود وربنا يطول لنا في عمرك.
1: خلاص
3: خلاص
1: خلاص يا مبروك، الزيت خلص، لازم نروح. الساعة 10، الساعة 10.
0: لا يا ابونا ما تقولش كده،
1: ما عايز حد يبكي علي، عايزكم تقولوا يا ساكن اللحد واللي نجيل في يدك كل طلعت قداس نندهلك.
0: الكلام اللي هتقوله ده يا ابونا، دول شوية تعب بسيط وعجم لنا بألف سلامة بإذن الله.
1: اسمع بس، اسمع يا مبروك. أنا رايح عند حبيبي يسوع، أقعد عنده على طول. ساعدني ساعدني يا عم رياض، عاوز أنام على الحصير اللي على الأرض دي. ساعدني يا ولدي ساعدني.
0: تخليك في سريرك يا ابونا أحسن.
1: لا يا أخوي لا يا أخوي، إحنا من التراب وللتراب هنعود. ساعدني يا ولدي ساعدني.
0: حاضر يا ابونا، تعال اتفضل يا ابونا. على مهل على مهلك،
1: بس هنا يا ولدي هنا.
4: اللي منايمك في الارض كده يا ابونا؟
1: هي الساعة كام يا مبروك؟
4: ساعة تجيلها يجي 10 كده.
1: 10؟ طيب طيب يا ولادي، سلام بك، سلام يا ولادي.
4: أبونا أبونا
0: أبونا أبونا استفانوس رايح فين وسايبنا يا أبونا؟
2: وانتقلت روحه الطاهرة يا ولدي في يد مخلصنا يسوع المسيح يوم الثلاث الموافق 22/8/1955 يوم عيد صعود جسد العذراء مريم، والدفن يا ولدي في المدافن العامة. يا سلام، كان جسده بيعمل معجزات كتيرة قوي.
5: ازاي بقى يا ابونا؟
2: ناس كتير يا ولدي كانوا يشوفوه ماشي بشمعة حوالين الجبانة، وريحة البخور عم بتطلع من القبر بتاعه، وعيسمعوا تسبيح وصلوات.
5: والجسد هيتنجل ازاي؟
2: بصراحة يا ولدي ربنا يسوع المسيح كان مسهلها على الآخر. الإجراءات كلها خلصت بسرعة، والأنبهدرة وافق على نقله. حتى المحامي العام قال لنا، بقول لكم إيه، الرجل بتاعكم ده مش سهل، جابني لغاية ضراوي هنيها علشان أمضيله الورقة عشان يتنقل.
6: ها مين يا ولدي، عرفت قصة أبونا استفانوس؟
5: أيوة يا أبوي، ده راجل قديس.
2: طب يلا بقى عشان الأنبهدرة جه، يلا عشان نحضر تمجيد نقل الجسد. بركة صلوات أبونا استفانوس تكون معانا كلنا. قولوا معايا

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وتسربلوا بالتواضع. تحتفل الكنيسه في هذا اليوم بعيد القديس العظيم الانبا يحنس القصير. نعرف عنه قصه المشهوره عنه قصه الطاعه. كلام غير منطقي. أبوه الروحي اداله عود ناشف كده قال له خد ازرع. قال حاضر. كلام ما يخشش الدماغ. خدوا زرعوا. وكان يمشي مسافة طويلة كل يوم يجيب مية ويروي. بعد 3 سنين جاله بثمرة فرح بيها قوي الأنبا بموا وقال دي ثمرة الطاعة. ووقت نياحته قال له تروح وتسكن جنب الشجرة دي لأن دي ثمرة من ثمار السماء حلوة الطاعة. ولكن الأجمل كان بداية حياته. قصة عجيبة بصراحة لما الواحد يقراها كده ويقعد يتخيل صعبة ايه. جه في بداية رهبانته كان عايش مع الأنبا بموا. بعدين جه الأنبا بموا قال له مش اطلع بره مش عايزك. فطلع وسكن على باب القلاية. وكل يوم كان الأنبا بموا داخل طالع يضربه والتاني يعمل ايه؟ يغلي. مالك؟ التاني يعمل مطانية ليه ويقول له اخطيت يا ابي. ايه ده؟ كل يوم كرش وقف بره على الباب وكل يوم يضربه. حد يستحمل كده؟ ومين ده؟ ابويا اللي الاصول يبقى حنين عليا، اللي الاصول يبقى يراعيني، يعمل فيها كده. اخر يوم اليوم السابع وهو طالع الانبا بموا لقى منظره ملاك، ولقى ملاك بيحط على راسه تاج. فقبله وقال له اقبله ده حلو قوي. ايه القصة؟ ازاي بني ادم يستحمل هذا الذل وهذا العار؟ ازاي يعني كلنا بنتعرض لمواقف. الواحد لما يتحط في الموقف يقول غصب عني ما استحملتش. ايه ده؟ هو ذل ليه يعني؟ ليه البهدله دي على ايه يعني؟ ومن ابويا. المهم هو خرج وسكن على باب القلاية. تسمع النهارده في الرساله للعبرانيين يقول لك كده، فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره. المسيح خرج، فإن المسيح أيضا ليس لنا ها هنا مدينة بقية، لأن المسيح تألم خارج الباب. ياه. وهنا أنبا يحنس القصير يقف خارج الباب

ملعار المسيح يقول له من أجلك يا رب عشان خاطرك. إيه؟ إيه خاطي؟ خاطي. هو مقتنع بجد إن هو خاطي. آه خاطي طبعاً. الخطايا ولدتني وأمي. خاطي. وكان على باب الله يتوب يتوب يتوب. عشان كده حتى لو أبوه خرج وضربه رد الفعل بتاعه إيه؟ قال خاطي. ليه؟ قال لأنه واقف خارج الباب حامل عار المسيح، واقف يقول ارحمني، واقف يقدم كل يوم وكل ساعة توبة شديدة قوي. عشان كده لما أبوه خرج وضربه كان التاني يسجد ويقول له أخطيت، أنا خاطي، لأنه من كتر التوبة من كتر التوبة من كتر التوبة حس خطيتي أمامي في كل حين. خاطي بجد، مش بيقولها كلمة زي ما بنقول لبعض أخطيت، حلوة طبعا، بس هو فعلا يشعر بهذا. عشان كده الآباء يقولوا لنا كده، لن نخرج من هوة الآثام التي وقعنا فيها إلا إذا انحدرنا إلى اتضاع التائبين. نقولها تاني، لن نخرج، يعني كلنا بنشتكي وبتنرفز وبتخلق وساعات بشتم وساعات، واخدين بالكم الحفرة دي؟ قال لن نخرج من هوة الآثام التي وقعنا فيها إلا إذا انحدرنا إلى اتضاع التائبين. إذن إزاي البني آدم يتضع؟ إنه يتوب. أنبا موسى التائب بقى جابوه، فرق بقى بينه وبين بقية الآباء، جابوه علشان يدين أو يعني يحكم على واحد، فجأة لهم الكيس على ظهره، واللي يعرف خطيته ما يعرفش يدين أخوه. دين بالكو. خرج الأنبا بموة ولقى أنبا أحنس القصير بقى شكله ازاي؟ بقى شكله زي الملاك وعلى راسه تاج. طبعا شوف في الكاسيل يكون النهاردة القديس القديس بطرس الرسول في الرسالة الأولى بتاعته آخر صح يقول لنا كده، وتسربلوا بالتواضع لأن الرب يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم إيه؟ نعمة. تسربلوا بالتواضع يعني إيه؟ آدم بدايته كلمة كده بايخة قوي، تصيران مثل الله، أول ما قالها أو أول ما دخلت أعماقه اتعرى. عشان كده المسيح جه وعمل حاجة مهمة قوي، جه غسل الرجلين وجه وقف في صفوف التائبين وقال لي يوحنا حط ايدك على راسي. ايه الاتضاع العجيب ده؟ قال علشان خاطر يرجع الانسان يلبس تاني، ما يبقاش عريان، يلبس ثوب النعمة. وتسربلوا بالتواضع، وإيه؟ وتسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين، يبقوا عريانين، أما المتواضعين
فيعطيهم

نعمة، يبقى الإنسان لابس بقى. وأقول لك، خرج أم بابموة لقى أم بأحنس القصير شكله إيه، وتسربلوا بالتواضع. شكله إيه؟ قال لابس، مش متعري من النعمة. لا، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. طلع لقى شكله ملاك، حطه فوق راسه. عشان كده قدمنا النهاردة من حياة القديس الأنبا يحنس القصير، ناخد حتة صغيرة كده، دول أباء كبار، ناخد حتة صغيرة. أن الواحد يهتم أول وقبل كل شيء بأنه يحط نفسه تحت كل الخليقة، أقل من الكل، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. أبص حواليا كده، ده أحسن مني، وده كمان أحسن مني، وده بيفكر أحسن مني، وده أكيد رأيه أحسن مني. حاسبين بعضكم البعض أفضل من إيه؟ من أنفسكم. لما الفكر ده هيخش جوايا، قديس بولس الرسول يقول لنا ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، الذي كان في صورة الله ولم يحسب ذاته أن يكون ولم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، ولكنه أخلى ذاته أو وضع ذاته وأطاع. كلمتين دول اللي عملهم رب المجد يسوع يترجموا حياة أو موجودين في وسيلة إيضاح جميلة النهاردة في حياة أنبا يحنس كاما، أنبا يحنس القصير. عمل إيه؟ قال المسيح وضع ذاته وأطاع. كلمتين كبار قوي قوي قوي، حطوهم في قلبكم. وضع إيه؟ وضع ذاته، دي نمرة واحد. نمرة اتنين إيه؟ أطاع. أول حاجة وضع ذاته، غسل رجلين يهوذا، وغسل رجلين التلاميذ كلهم، حط نفسه تحت الكل. ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. وشفنا النهاردة أنبا يحنس وهو يضع ذاته ويتضع جدا جدا جدا، كان مثال للاتضاع في البرية. نمرة اتنين أطاع، وشجرة الطاعة اهي، ينبالكو. فالكلمتين دول اللي عملهم رب المجد يسوع دول هدفين عندنا. أقول ازاي أروح السماء؟ في سكة، أنا هو الطريق، ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. ازاي؟ وضع ذاته وأطاع. بركة القديس العظيم أنبا يحنس كاما، أنبا يحنس القصير تكون معانا، وربنا يدينا نعمة إن احنا كل يوم، إذا كان العالم بيجري إنه هو يكون مرتفع ويتسلط، قال لنا لا يكون فيكم هكذا، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما يكون إيه؟ آخر الكل. أن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن خادما للجميع، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون.

نعمك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة واعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمام.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

يكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زكسا سيوسي أوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والدة القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام.

اسعى في المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما إذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الأعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، آباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم، اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين
في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين، ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح، اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. أمين.

إنجيل مرقس الأصحاح العاشر. وقام من هناك وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، فاجتمع إليه جموع أيضا، وكعادته كان أيضا يعلمه. فتقدم الفريسيون وسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته؟ ليجربوه. فأجاب وقال له: بماذا أوصاكم موسى؟ فقالوا: موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. فأجاب يسوع وقال له: من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية. ولكن من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ثم في البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك، فقال لهم: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم. وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم: من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثى له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله.

لا، أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك وأعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فتحير التلاميذ من كلامه. فأجاب يسوع أيضا وقال لهم: يا بني، ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض: فمن يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. وابتدأ بطرس يقول له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، والآخرون أولين. وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم، ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. فأخذ 12 أيضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم، فيهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقالا له: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقالا له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون
أن الذين يحسنون

تبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم. فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبداً.

يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هوذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر، وتبع يسوع في الطريق. الأصحاح الحادي عشر. ولما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكم، فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس، فحلاه وأتيا به. وإن قال لكما أحد: لماذا تفعلان هذا؟ فقولا: الرب محتاج إليه. فللوقت يرسله إلى هنا. فمضيا ووجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق، فحلاه. فقال لهما قوم من القيام هناك: ماذا تفعلان تحلان الجحش؟ فقالا لهم كما أوصى يسوع، فتركوهما. فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فجلس عليه، وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصم، مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، أوصنا في الأعالي. فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الاثنى عشر. وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع، فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق، وجاء لعله يجد فيها شيئا. فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا، لأنه لم يكن وقت التين. فأجاب يسوع وقال لها: لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون. وجاءوا إلى أورشليم، ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، ولم يدع أحدا يجتاز الهيكل بمتاع. وكان يعلم قائلا لهم: أليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم؟ وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وسمع الكتبة ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه، لأنهم خافوه إذ بهت الجمع كله من تعليمه. ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة. وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول. فتذكر بطرس وقال له: يا سيدي انظر، التينة التي لعنتها قد يبست. فأجاب يسوع وقال لهم: ليكن لكم

إيمان بالله، لأن الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم، ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. وجاءوا أيضا إلى أورشليم، وفيما هو يمشي في الهيكل أقبل إليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ، وقالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ فأجاب يسوع وقال له وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا، من السماء كانت أم من الناس؟ أجيبوني. ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به، وإن قلنا من الناس فخافوا الشعب، لأن يوحنا كان عند الجميع أنه بالحقيقة نبي. فأجابوا وقالوا ليسوع لا نعلم. فأجاب يسوع وقال لهم ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.

البحر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن مهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

0: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة، البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية، أبينا الأسقف المكرم الأنبا هدرة، أسقف أسوان وتوابعها، كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بدراو، شركة ماريا فون تقدم شمعة من دراو، قصة حياة ومعجزات القس إسطفانوس عطلة، أعداد وإخراج دكتور أسامة عشر.
1: ما تهم يا نعمان بقى، عاوزين نلحق نروح الجبانة، الساعة بقت 7 والوقت هيروح مننا، عاوزين نلحق ناخد مكان كويس عشان نشوف.
2: ايوه يا كامل، ايوه اني خلصت اهو. بس يعني تفتكر اني نجل جسد ابونا استفانوس هيبقى حاجة سهلة كده؟
1: ما خدرش 43 سنة وهو مدفون، تفتكر بقى هنلاقي ايه؟ شوية عظام انعرفوا وطلعوه.
3: خدني معاك يا ابوي.
1: طب يلا يلا، هم يا مينا، هم يا ولد،

0: انا تعبت قوي، انت بتجري كده ليه؟ خلاص خلاص وصلني. سلام سلام يا ابونا بنيامين. سلام يا ابونا الجمس بخور.
1: سلام يا اولاد، يلا بقى عشان نبتدي الحفر. يلا يلا يا اولاد.
0: يا ابونا ربنا
1: يجمعنا. يلا شد حيلكم.
0: اهو يا ابونا الصندوق.
1: يلا يلا يا اولاد، شيل الواح الحجر دي عشان نتوكد ان هو. شيل يا نعمان. يلا
2: خبر يا رجاله.
1: شيل يا نعمان.
3: اهو الصندوق يا ابونا.
1: ايوه بس هنرفع الصندوق ازاي؟ ده الصندوق مليان تراب من الجنبين. الصندوق ذات نفسه دايب ما استحملش.
4: وبعدين يا ابونا استفانوس ساعدنا بقى.
5: مالك يا نعمان موطي ليه على الصندوق؟ بتقول ايه لابونا استفانوس؟ ها
3: باسم الصليب ارفع معايا يا واد يا كامل. ارفع.
1: شد حيلك يا كامل.
3: ارفع يا كامل.
1: ارفع يا نعمان. بس بس بس بس بس حط على الارض هنا. بس بالراحه بالراحه بالراحه يا اولاد بالراحه بالراحه.
3: ارفع يا ابونا ارفع يا ابونا الغطا لما نشوف.
1: اسم الصليب
3: اسم الصليب
1: اسم الصليب. اهدى يا اولاد، المجد لك يا رب. ده الجسد زي ما هو. يا سلام يا سلام يا رب.
3: اهدى يا ابونا، ده شعره دقنه زي ما هو، وعينيه 43 سنة مدفون ويبقى زي ما هو كده. ده قديس.
1: ايوه يا اولاد قديس.
6: قول لي يا ابوي، يطلع مين ابونا استفانوس ده؟ عايز اعرف حكايته.
5: حكايته يا مين يا ولدي؟ يحكيها لك ابونا بنيامين.
1: تعال يا ولدي، عايز تعرف حكاية ابونا استفانوس؟
6: ايوه يا ابوي.
1: شوف يا ولدي، ابونا استفانوس ربنا ينيح روحه، اتولد في قرية النجير الخطارة، مركز نجادة، محافظة جنة، وده كان سنة 1884، وكان اسمه طنس.
7: طنس يا طنس.
8: الله، هو راح فين الواد ده؟
9: صباح الخير يا أم السعد.
7: صباح الخير يا سعد الله.
9: أمال فين طنس ولدك؟
7: هو أنا عارفة بقى، مش عارفة هو راح فين. تلاقيه راح الكنيسة. الواد ده بيحب ربنا قوي، طول الوقت بيصلي ويصوم، والكتاب المقدس ما بيفرقش يده واصل، حتى وهو بيشتغل على النور بيسبح ويرتل.
9: ربنا يخليه لنا يا أم السعد.
7: يا رب.
1: ومرت الأيام يا ولدي، وكبر طنس وبقى شاب، لكن محبة ربنا فضلت في قلبه طول الأيام.

0: لوس.
1: ايه يا طنس، خلصت الخلاجات اللي هتصدرها للسودان ولا لسه؟ هو انت يا اخي ما بتتعبش من الحان دي؟
0: كيف يا اخويا اتعب، وهي دي اللي هتجويني. ربنا قالك ده اللي يحفظ التسبيح التسبيح يحفظه.
1: طب خلصت ولا لسه؟
0: ايوه بنعمة ربنا خلصت. بقول لك ايه يا حنا يا اخوي، ما تيجي تتغدى معاي، ام السعد هتفرح بيك قوي.
1: ايوه، ما هو اللي ياكل من اكل ام السعد مره ما ينساهوش بالمره. يلا يلا بينا.
0: يلا يا حنا يلا.

0: انت جيت يا طلنس يا ولدي؟
1: ايوه يا امي. ازيك يا عم عطلة؟
2: اهلا بيك، اهلا بيك يا حنا يا ولدي، نورت البيت.
1: اني شامم ريحة ذكر عدس، انما ايه
0: يجزيك يا حنا يا ولدي، دنيا عملة عدس انما ايه يستاهل حنكك. اقعد اقعد يا ولدي، اقعد
2: اقعد اقعد يا ولدي، كون معنا لقمة.
1: ودي قاعدة. الله، شوية عدس النمية.
0: يا جزيك يا ولدي. ما قلت ليش يا طنس، ايه رأيك يا ولدي؟
1: رأيي فيه يا ماي، ما انت عارف ان كل اللي بيطلع من يدك زي الشهد، ربنا يخليك لينا يا رب.
0: أنا مش بقولك رأيك ايه في العدس، أنا بسألك عن رأيك في العروسة بنت خالتك، طيبة وأميرة يا ولدي، وما حدش ضمن عمرها، وأنا نفسي نفسي أفرح بيك قبل ما أموت.
1: أصل أنا يما أنا
2: شوف الواد ولقمه.
0: بقولك إيه، اسمع كلامي عاد. إيوه ربنا يرضى عليك يا ولدي.

0: عم عطا الله ربنا يديله ويفرح قلبك.
1: عقبالك يا حنا يا ولدي عقبالك.
2: وبعدين يا ولدي سافر مع مرته للسودان، وهناك أتقن القراية والكتابة عربي وجبت كويس قوي من معلمين الكنائس هناك، وترسم كمان شماس، وتجارته بقت واسعة قوي، واستقر في وادي مدني، ورزقوا ربنا بأربع بنات وولدين، وفتح كمان محل كبير قوي.
0: مساء الخير يا أم الولاد.
3: مساء الخير يا طنس، إيه اللي أخرك لحد دلوك؟
0: أبداً، كنت قاعد مع المعلم بيعلمني ألحان وتسبحة وجبطي.
3: إيه وآخرتها إيه يا طنس؟ مش تاخد بالك من تجارتك، انت بقى عندك بنات يا راجل، خلي بالك.
0: نشكر ربنا، ربنا موسعها علينا. عارفة يا ام العيال، نفسي يبقى عندنا كنيسة في وادي مدني نصلي فيها، وانا النهاردة اتفقت مع مجموعة من الأقباط اللي فعلا بيحبوا ربنا على ان احنا نبني كنيسة على اسم الملك مخيف.
3: ايوة على فكرة ابوك عم عطلة بعت لك الجواب ده.
0: جواب؟ ورينك ده.
3: ايه بيقول ايه في الجواب؟
0: ايه عايز نرجع مصر.
3: وهترجع؟
0: لا انا هقعد هنا لغاية ما نبني الكنيسة.
4: وبعدين يا ابونا ايه اللي حصل؟ سافر ولا قاعد في السودان؟
2: قاعد يا ولدي، والمسيحيين هناك رشحوه يبقى قسيس، وعرضوا الامر على مطران الحبشة، وفعلا رسمه كاهن سنة 1919 على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بوادي مدني.
4: وسموه ايه يا ابونا؟
2: سموه ابونا استفانوس.
5: صباح الخير.
6: صباح النور.
5: قوليلي بكام متر القماش من دي؟ لا غالي غالي، لا رخصا كده كتير
6: يا امي. هو انا قلت بكام
5: من غير ما تقولي؟ خلاص ايه تاع مترين دي، ما هلا ابونا استفانوس واحنا بنحبه كتير ابونا.
6: ازيك يا بشير يا ولدي، وحشتنا قوي.
5: ازيك يا ابونا، قدسك اللي وحشتنا خالص.
6: اتفضل اتفضل يا عم بشير اتفضل.
5: اقول لك بلاش تقطعي مترين قماش، انا بس كنت جاي اسلم على ابونا.

0: ده انت تخلق.
1: خلاص انت رغاية رغاية. اتكلم اتكلم. سلام يا ابونا سلام.
2: جرج تعال يا ولد.
0: ايوه يا ابونا ناتر.
2: قل لي يا ولدي ايه اخبار البيع النهارده؟
0: اهو مش ولا بد كله من عيني تهم بشير. اتفرج اتفرج ومش يشتري حاجه. بصراحه يا ابونا احنا محتاجينك قوي معانا.
2: طيب يا ولدي هنشوف الموضوع ده بعدين. انا همشي دلوقتي. سلام.
1: سلام.
2: ايه يا ابونا استفانوس هتشغلك الدكان عن ربنا وخدمته ولا ايه؟ يا رب يا رب انت دبرها من عندك وحسب مشيتك.
3: الكلام ده كان الصبح يا ولدي، وفي الليل استجابت السماء لطلبته. حقيقي يا ولدي طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. وكان ده في صيف سنة 1919، وبعد كده حصل.
0: الهاني يا ابونا الهاني يا ابونا الهاني يا ابونا الهاني يا ابونا استفانوس.
2: اسم الصليب، مين اللي هيخبط على الباب؟
4: سترك يا رب سترك يا رب.
2: مين اللي هيخبط؟
0: انا جرجس. الحقني يا ابونا افتح الباب. انا جرجس يا ابونا.
2: ايه يا ولدي خير؟ ايه اللي حصل؟
0: حريقة حريقة كبيرة قوي يا ابونا، حريقة كبيرة قوي في وادي مدني.
2: حريقة كبيرة؟
4: فين الحرقة دي؟
0: النار النار اكلت كل المحلات دي اللي في وادي مدني.
4: اكلت كل المحلات والدكانة بتاعت ابونا.
0: ايوه ما بقاش في حاجة خالص. ايوه ما بقاش في حاجة خالص، باقي الدرومات.
2: وحد من الاولاد جرى له حاجة؟
0: لا الحمد لله كلتهم سلام.
4: ولاد ايه وبتاع ايه؟ بيقول لك كل حاجة اتحرقت.
2: اشكرك يا رب لأنك استجبت، واستجابتك كانت سريعة وقوية وواضحة.
4: أنت بتقول إيه يا راجل؟ أنا نافوخي حينفجر، الحقوني أنا حيجنني، تصدقوا حيجنني.
0: يا أبوي إلهج إلهج، الست الست سرقت.
3: أبونا استفانوس يا ولدي جاب لها الحكيم وقال له إنها عندها صدمة عصبية والتهاب في المخ. بس أبونا بإيمانه الشديد قال في نفسه أني أرفع الحمل باسمها في القداس الصبح.

0: ايه يا ام الولاد، شهر دلوقتي وانت تعبانه، بس انا حاسس ان انت احسن النهارده.
1: احسن منين؟ بس اني زي ماني، كل شيء راح يا ابونا، كل شيء راح، المال والدكان،
0: ما فيش شيء راح. صدقيني ربنا بيحبنا ومش عايزني انشغل عنه باي حاجه. صدقيني لازم نشكر على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال.
1: انا عاوز انزل مصر، انا مش طايقه البلد دي يا اخواتي، انا عايز ارجع بلدي. رجعني يا ابونا، رجعني.
2: وفعلا يا ولدي ده كانت نصيحة الحكمة، قالوا له عاود بيها على مصر يمكن هناك تتحسن. ابونا اخذ الاجازة، اخذ اجازة سنة ورجع لبلده نجادة، وده كان سنة 1924 يا ولدي.
3: وبعدين يا ابونا
2: اتحسنت مرته شوية وراح بيها زيارة عند ناس قرايبهم في كومومبو، وهناك سأل على كنيسة كانت موجودة في مصنع السكر الفابريكة، الجاه مكفولة.
3: مكفولة ليه يا ابونا؟
2: كان فيها يا ولدي أب راهب وسابها علشان اترشم أسقف لأورشليم.
3: بعدين يا ابونا سابها مكفولة؟
2: لا يا ولدي، فضل يصلي لحد ما اتفتحت، لكن عدو الخير ما سابهمش، العمال اتخانقت مع بعضيهم واتقفلت تاني، لكن هو ما سكتش، خد حتة أرض كانت إيجار من شركة وادي كومومبو وعمل كنيسة بالخشب وابتدوا يصلوا فيها كمان.
1: اتأخرت ليه يا ابونا؟ هو خلاص ما بقتش بتهتم بيا وانا عيانة ولا ايه؟
0: ربنا يعلم يا ام العيال، اني بصلي كل يوم، ربنا يديك الصحة.
1: طيب الجواب ده جالك.
0: ورينك ده.
1: من مين الجواب ده؟
0: ده من السودان.
1: وعايزين ايه؟
0: بيقولوا ان اجازتي خلصت وعايزين نرجع.
1: وهتعمل ايه؟ هترجع؟
0: لا ما ظنش، انا اتشغلت بالخدمة هنا في كومومبو، انا هبعت اقول لهم يرسموا لهم كاهن غيري.
1: كاهن غيرك؟ بعد 6 سنين خدمة وتأسس اول كنيسة تقول لهم كاهن غيرك؟ تفتكر هيسيبوك بالسهل كده؟
0: احسن مني كتير، وانا حصل لي عشان الموضوع ده، والاهم من كده.
1: الاهم من كده؟ هو فيه ايه تاني؟
0: في ان شركة وادي كومومبو بلغتني النهاردة انهم عايزين يلغوا عقد الايجار، ايجار الارض اللي عليها الكنيسة، ومش بس كده، دول محددين معاد لازالة الخشب بتاع الكنيسة، وقالوا كمان لازم يصدر مرسوم ملكي بتصريح بإقامة كنيسة.
1: ياه، وانت في ايدك ايه تعمله؟
0: المشكلة انهم شرطين ان احنا نشتري الارض.
1: بيعجزوك يا بونا، تبقى تقفلت من كل ناحية ومش هتقدر تعمل حاجة.
0: لا يا مبروك، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. انا هنزل مصر وحقابل المسؤول، وانا واثق، وانا واثق ان ربنا حيتصرف، دي كنيسته وبيته، هو عارف حيتصرف ازاي.
3: يا سلام يا ابونا، كل ده ايمان.
2: وفعلا سافر ابونا استفانوس وقابل الراجل، ومارجرجس اتدخل واشتروا الارض وسجلوها، وجاب ابونا مرسوم ملكي ببناء الكنيسة، وكان شيء اعجازي. وهو راجع فضل يلم في تبرعات عشان بنى الكنيسة، كنيسة مارجرجس كومومبو
3: اللي بقت مارجرجس المحطة.
2: ايوه يا ولدي، ورجع فرحان، فرحان قوي قوي قوي.
1: ملك يا ابونا، انطرب كده وفرجيتك كلها تراب. تلاقيك كنت بتشيل معاهم الطوب والتراب اللي بيبنوا به الكنيسة. اني مش فاهمة، انت جسيس ولا بنا؟
0: وحد يطول يا مبروكة، انه يشيل التراب والطوب عشان يبني بيت ربنا، دي بركة كبيرة قوي.
1: فدي الفلوس من بنا الكنيسة؟
0: ايوه، بركة ربنا كبيرة.
1: طب خلاص، يبقى نبني بيت في الجزء الغربي من الكنيسة ونسكن فيه بقى، بدل ما احنا قاعدين في اوضه ضيقه وبالايجار مع عمال مصنع السكر، وكمان الناس كلهم موافقين.
0: شوفي بقى يا مبروك، انا جمعت التبرعات عشان نبني بيت ربنا، مش عشان ابني بيت لي، احنا نبنيه في السماء احسن صدقيني.
2: وفضل ابونا استفانوس يخدم في مارجرجس المحط، وفي الوقت نفسه انفتحت كنيسه مارجرجس الفابريك.
3: امال امتى راح الدراو يا ابونا؟
2: شوفي يا ولدي، مرة كان بيوعظ،
0: شوفوا يا أولاد الكنيسة بتربنا،
4: يعني ما يلكش ان اي واحده تيجي بملابس ما تلكش ببنات ربنا، زي ما قال بولس الرسول: كل الاشياء تحل ولكن ليست كل الاشياء تليق، ومش تليق وبس، تليق وتبني.
5: ايه اللي بيقول ابونا ده؟ هو ايه؟ هو خلاص ما بيحترمش لجنه الكنيسه؟ احنا لازم نعلمه ازاي يحترمنا ويحترم بناتنا. اسمع يا استاذ مفيد، احنا لازم نستغنى عن خدماته، احنا مش عايزينه.
2: وفعلا يا ولدي، اعضاء اللجنه راحوا وقفلوا ابواب الكنيسه، وكانت الابواب ضخمه قوي، اخذوا كمان المفاتيح معاهم ومشيوا. وراح ابونا عشان يعمل عشيه ويرفع البخور، لقى الكنيسه مقفوله.
4: ايه ايه دي؟ الكنيسه مقفوله ليه يا عم مخيل؟ يا عم مخيل يا جربني.
6: ايوه ايوه يا ابونا استفانوس،
4: افتح يا ولدي عشان نرفع بخور العشيه.
6: اصل يا ابونا.
4: ايه يا مبروك يا ولدي، فيه؟
6: بصراحة يا ابوني، لجنة الكنيسة قفلت الباب واخدت المفاتيح معاها، وقالت كمان لما يجي ابونا قول له انهم مستغنين عن خدماتك، وشوف لك كنيسة تانية تصلي فيها.
4: ايه اكده برضو يا ولدي، ارفع البخور للملك المسيح. افتح يا ولدي افتح، عشان ماري جرجس ما يزعلش منك.
6: صدقني يا ابوني، أنا معيش المفاتيح، مع اللجنة، وأنا عبد المأمور.
4: كده؟ طيب يا ولدي، إيه؟ يا ماري جرجس!
6: هتعمل إيه يا أبوني؟ هتكسر الباب؟ هتكسر الباب ولا إيه؟ ده حديد!
4: حديد حديد يا ولدي! ربنا يفك الحديد! يا ماري جرجس!
6: يا أبوني بتعمل إيه؟
4: يا ماري جرجس!
6: يا ابونا كتفك هيتكسر يا ابونا.
4: اتفتح يا ايتها الابواب الدهريه ليدخل كاهن ملك المجد.
6: اهدي انت فتحت الباب ولا ايه يا ابونا؟ الباب الحديد اتفتح، المجد ليك يا رب.
4: يلا يا ولدي، يلا يا ولدي نرفع بخور عشيه، ومن بكره حاسبكم واروح دراعكم. يلا يا ولدي.
3: يعني راح دراو فعلا؟ يعني جه عندنا؟
2: ايوه يا ولدي، وكان ده من حسن حظ دراو، وعاش هنه وبنى الكنيسه وعمل معجزات كتير قوي.
3: طب احكي لي معجزه منه.
2: شوف يا ولدي، في يوم بعد القداس كان ابونا استفانوس قاعد مع رياضه فنتي جرجس النجادي صاحبه، وفجاه قال له:
0: اسمع يا عم رياض، جهز لي بسبس واعمل لي فنجان بن جوعان.
7: عشنا وشفنا الحمار يقولوا له يا بسبس، وقال ايه الحمار عارف اسمه، يقول له يا بس، يبص ناحيته ويتحرك. عجبي. وايه يا ابونا بقى، هتروح فين انت وبسبس؟
4: يا عم رياض، معمل الشاب بتاع البيض بيتحرق.
7: ايوه يا اخوي، قل لي كمان ان العدرا والملاك جولك وقالوا لك ان معمل الكتاكيت بيتحرق، عامل لي فيها قديس اياك.
4: اسمع يا مبروك، بسرعه عشان النار جربت تلحق البيض، اعمل معروف يا ولدي.
7: حاضر يا ابونا، بس المسافه من دراوي هنيه 2 كيلو.
4: يا رب يسوع المسيح جويني ونلحقه.
7: اها بسبس جاهز يا ابونا، وانا جاي معاك انت وبسبس.
4: طب يلا يلا يا عم رياض.
8: ده الكلام بصح يا ابونا، ان راح تاكل المعمل والعمال نايمين، اما راح ماشي صحيهم. قوم يا علي في الزيالة، قوم يا ورا، ان راح تاكل المعمل يا علي في الزيالة.
4: اشكرك يا رب.
8: قوم انت لسه نايم يا علي.
4: اشكرك يا رب، اشكرك.
8: سامحني يا ابونا، سامحني يا ابونا القديس، سامحني.
3: سلام يا ابونا، ده قديس عظيم.
2: قوي قوي يا ولدي. نسيت أقول لك على حكاية الجمل. أغرب
3: جمل إيه يا أبونا؟
9: وبعدين يا عم سيد، الجمل واجع في المية ومع يس يقوم يدخل المركب، وبعدين يهديك تقوم.
10: اهدى بص شوف من جاي من هناك، ده قسيس النصارى.
9: ايوه احنا بقى نزنقه ونقول له يقول الجمل. مش هو راجل بركة ليه؟ ولا هو يعني ضحك على الدقون وخلاص؟
10: طب ايه رأيه بقى انه فعلا راجل بركة ومفيش حد هيقوم الجمل غيره؟ اني هندهله يا بوني يا بوني.
9: ايوه يا ولدي، ايوه مبروك فيه يا ولدي.
10: الجمل يا بوني، الجمل ده برك في المية من صباحية ربنا، ومش عارفين ندخلوا المرك، مش عارفين حتى نقومه من مكانه.
4: وانت يا ولدي تفتكر برضو ان جسيس النصارى هيقوم الجمل؟
7: بقول لك يا بوني، الناس دي ما عندهاش ايمان واصل، وطول النهار يتريقوا على

0: لينا وعلى الجثث، ها وبقى قول رياض قال
1: انا ما عارفش خلاص.
2: طيب يا ولد، طيب يا مبروك، ناولني يا ولد السسبالة بتاعتي دي وامسك بزبس الحمار دي، ها امسك بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. قوم قوم يا مبروك، قوم من المية عشان نعدي، قوم.
3: الله الله الله الله، اهدي باسم الصليب، شوف الجمل قام لوحده
4: باسم الصليب،
3: ايه طالع المركب لوحده. شهدنا لك شهدنا لك يا بونا، انت راجل بركة، شهدنا لك يا بونا.
4: بركتك يا بونا اسطفانوس، بركاتك.
1: سامحني يا بونا، انا غلطان في حقك يا راجل يا بركة، سامحني سامحني.
0: قوم قوم يا ولدي، قوم قوم يا مبروك، قوم. ربنا يسامحك ربنا يسامحك يا ولد.
5: ومن يومها بين باني واهلها بقى يشيل ابونا وحمرته بسبس ويركبوه المركب عشان يعدوه. كل الناس كانت بتحبه يا ولدي، وكان صليبه تقيل تقيل.
6: ازاي يا ابونا؟
5: كانت مرته صعبه قوي يا ولدي، كانت دايما تكلمه بطريقة صعبة قوي، تكلمه كلام وعر قدام الناس وقدام الأغراب، وهو كان بيحتمله وبيشكر ربنا. كان أوقات كتيرة قوي يركبها على حمار ويمشي هو، مع ذلك هي تقعد تشتمه وتقول له كلام صعب. أي واحد غيره في الموقف اللي هحكيه لك ده كان ممكن يتصرف غير كده، لكن شوف هو تصرف ازاي.
3: بسم الصليب يا بون، مين الست دي؟
2: ست ست ايه يا رياض يا ولدي؟
3: ها دي ست جميلة قوي يا بونا، بس جات منين دي ومالها لبس لبس غريبك دي؟
2: ايه دي مش من البلد دي يا ولدي.
3: طبعا وقفة تدلع دي، ايه دي جاء علينا يا بونا. حسب حش يا رب.
7: مساء الخير يا بونا، شكلك جميل قوي يا بونا. تعرف انا كان نفسي من زمان اتجوز واحد زيك.
3: ابي
7: جميل وعيني جميله كده.
3: طيب استاذن انا بقى يا بونا.
8: اشعر يا هلا. ايه يا بتت عايزه ايه مني؟
7: انا عايزه اتجوزك، انا بحبك قوي، وبعدين انت مش مرتاح مع مراتك، صدقني دي فرصه اوعى تفوتك.
8: اسم الصليب مالك بيا يا بت؟ أني راجل عجوز
7: وأنا بحب العواجيز. ها إيه رأيك؟
8: رأيي؟ إيه أنا عرفتك.
3: عرفتها؟
8: لا أنا كده مش فاهم حاجة يا بون. عرفتها كيف؟
3: أيوه عرفتها.
8: وانت ساكنة فين بقى ومع مين؟ أو مين موجود معاكي؟
7: أنا ساكنة مع أبويا وأمي وإخواتي تحت الأرض.
8: وبتعمل إيه تحت الأرض بقى؟
7: بنعمل زيكم بالظبط، بنطبخ وناكل ونلعب ونغسل.
8: هي يا سلام بقى ديه. طيب انا بأمرك باسم يسوع المسيح ابعدي عني.
7: لا لا
8: باسم يسوع المسيح ابعدي عني.
7: لا لا لا
8: ان صرت في وادي زلال الموت فلا خاف لانك انت معي. ابعدي
7: بلاش المسيح بلاش.
8: انت عطتنا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو.
7: لا لا
8: ابعدي ابعدي.
5: شفت يا ولدي عارف كيف انها شطانة؟ وفي يوم من الايام يا ولدي كان ابونا عايز يشتري بيض عشان يتعشى مع اولاده، فراح لمعمل بيض وقال للراجل:
9: سلام يا مبروك.
10: اهلا يا ابونا،
9: من فضلك يا ولدي اديني بعشر قروش بيض عشان اتعشى انا واولادي.
10: مفيش بيض يا ابونا، كل البيض اللي في المعمل هنا متحضر عشان يفرغ الكتاكيت، ما عنديش بيض للاكل.
9: معلش يا ولدي اديني منه عشان اتعشى انا وبيتي واولادي.
10: بقول لك ايه، ما عايزين الصداع، روح شوف مكان تاني تاخد منه البيض، هو مفيش غير هنا ولا ايه؟
3: اوباي اوباي يلا، انت ازاي بتكلم ابونا كده يا راجل انت؟ يلا يا ابونا يلا يا ابونا، من هنا احنا هنشتري من اي حته تانية يا ابونا، الراجل ده كشري وما يبيعش حاجه وكذاب.
9: استنى بس يا عم رياض.
3: اوباي
9: انت متاكد يا ولدي ان ما عندكش بيض؟ طيب على كيفك يا ولدي، على كيفك. سلام يا ولدي، سلام. يلا يا عم رياح.
3: يلا يا بون.
10: يا ساتر، خد يلا بعشر قروش بيض اللي امك كانت عايزاهم، بس شيل معاك فاصل البيض دي. يلا يلا. يا نهار اسود، ده البيت كله اتكسر. يا نهار اسود، ده ذنب الجسيس. يا بونا يا بونا، تعال خد اللي انت عايزه يا بونا، سامحني يا بونا سامحني.
5: شفت يا ولدي لما كذب عليه ايه اللي حصل؟
6: ايوه يا بونا شفت.
5: كان كمان يا ولدي عنده قدرة على اخراج الشياطين. مرة عمدة المنايحة مرته كان عليها شياطين، والطب والحكمة زهجوا معاها خالص، ما وجاش فيه فايدة. لغاية ما واحد من الناس قال له ما فيش غير جسيس النصارى بتاع دراه، وهو اللي حيخففها. العمدة ما كدبش خبر وقام راح لابونا.
11: اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل.
12: انا عمدة المنايحة وجاي لك عشان اقول لك ان مرتي ملبوسة بالشياطين، وقالوا لي ان محدش هيخففها غيرك انت. ارجوك ارجوك تعالي معايا.
11: ايه ايه يا عمدة، الشفا من عند ربنا. بص يا عمدة، انا بكرة حجيلك.
12: لا عشان خاطر دلوقت
11: دلوقت ما ينفعش يا عمدة، الوقت متأخر.
12: وحياة ولادك تجي معايا دلوقت، ولو عشان ما تبيتش عندي بيت عند نصارتك اللي في بلدنا.
11: لا يا عمدة، ربنا يعلم اني بحب كل الناس، احنا كلنا اخوات. حاضر حاضر يا عمدة، بعد اذنك يا ام الولاد.
7: رايح فين يا راجل؟ حد يخرج في نصاص الليالي؟ يا ناس هتجنن، تصدقوا هيجنني هيجنني.
5: ووصل ابونا مع العمدة للمنايحة، واول ما وصل سمع مرته بتقول
13: مش هتقدر، انا هموتكم كلكم كلكم.
12: يا ساتر يا رب، ما تلحق ما تلحق يا ابونا.
11: باسم ربنا يسوع المسيح الهي والهك، اخرج منها.
13: لا مش خارج، مش هخرج.
11: اسمك ايه؟
13: اسمي لاجون. انت مالك ومالي؟ ما تسيبني، هي اللي عايزاني، هي اللي جاتلي.
11: بامرك باسم يسوع المسيح وجوه صليبه، اخرج منها.
13: كفايه كفايه، ما تشربش الصليب كده، كفايه. بتحرق بتعذب، هخرج
11: اخرج
13: هخرج هخرج من عليها.
11: لا بقول لك لا،
13: هخرج من ودنها.
11: لا برضك، من ضعف رجلها. اخرج
13: هخرج هخرج. غلبتني يا ابونا استفانوس.
12: احمدك احمدك يا رب، متشكرين قوي يا ابونا. يا رجل يا بركة، اتمنى علي اي حاجة انت تأمر بيها وانا هنفذها على طول، قل لي بس.
11: لا يا عمدة، ربنا علمنا مجانا اخذتم مجانا اعطوا.
5: واستمر ابونا استفانوس يا ولدي في خدمته في دراو، كان بيعمل معجزات كتير قوي، بيخدم الناس كلاتها، لغاية ما جت الساعة والمحطة عشان يترك العالم، يترك العالم كله بهمومه بألامه وأحزانه وأفراحه، ويخرج من الجسد. يا سلام يا سلام يا ولدي، كان يوم نياحته يوم عجب.
7: ملك يا بونا، انت تعبان؟ ما قدرتش تروح تصلي القداس النهاردة؟ ملوش عازة، خلاص خليك قاعد.
11: ازاي بقى النهاردة الحد يوم الرب؟ أنا هتعجز على السسبانة بتاعتي لغاية ما أوصل للكنيسة. سلام سلام يا مبروك.
14: خبري يا بون، انت تعبان ولا ايه؟ ده انت ما قدرش تقف على رجليك. بقول لك ايه، بلاش تصلي النهاردة.
11: انا فعلا تعبان قوي يا عم رياض، مش قادر اقف اصلي. انا هقعد هنا ورتي. قعدني.
14: تعال تعال يا ابونا، اتفضل تعال اتفضل.
11: ايوه قول.
14: ريح
11: قول معايا يا عم رياض.
14: اقول ايه يا ابونا؟
11: قول معايا يا ولدي.

0: البيت. رجعني عم رياض، رجعني.
1: أمرك يا بونا، تعال سند علي.
0: كتر خيرك يا ولدي، كتر خيرك.
2: وفاد لابونا استفانوس تعبان من يوم الحد ليوم الثلاث 22/8/1955 يا ولدي.

0: فين والساعه 10 فين؟
1: طب اسمع يا عم رياض يا مبروك، هات قفل واقفل بيه الدولاب ده. الدولاب ده في عقود الناس، لحسن تضيع قديه ولا قديه؟
0: هتضيع ازاي بس يا ابونا؟ ما جودسك موجود وربنا يطول لنا في عمرك.
1: خلاص خلاص خلاص يا مبروك، الزيت خلص، لازم نروح. الساعة عشرة.
0: لا يا ابونا ما تقولش كده،
1: ما عايز حد يبكي علي، عايزكم تقولوا يا ساكن اللحد والانجيل في يدك، كل طلعت قداس نندهلك.
0: الكلام اللي هتقوله ده يا ابونا، دول شوية تعب بسيط وعجب لنا بألف سلامة بإذن الله.
1: اسمع بس، اسمع يا مبروك، أني رايح عند حبيبي يسوع، أقعد عنده على طول. ساعدني يا عم رياض، عاوز أنام على الحصير اللي على الأرض دي. ساعدني يا ولدي، ساعدني.
0: بتخليك في سريرك يا أبونا أحسن.
1: لا يا أخوي، احنا من التراب وللتراب هنعود. ساعدني يا ولدي، ساعدني.
0: حاضر يا ابوي، تعال اتفضل يا ابوي. على مهل على مهل،
1: بس هنا يا ولدي، هنا
2: اللي منيمك في الارض كده يا ابونا.
1: هي الساعة كام يا مبروك؟
2: ساعة جيلها يجي 10 كده.
1: 10؟ طيب يا ولادي، سلام بقى، سلام يا ولادي.
2: أبونا
0: أبونا اسطفانوس، رايح فين وسايبنا يا أبونا؟
3: وانتقلت روحه الطاهرة يا ولدي في يد مخلصنا يسوع المسيح يوم الثلاث الموافق 22/8 سنة 1955، يوم عيد صعود جسد العذراء مريم، واتدفن يا ولدي في المدافن العامة. يا سلام، كان جسده بيعمل معجزات كتيرة قوي.
4: ازاي بقى يا ابونا؟
3: ناس كتير يا ولدي كانوا يشوفوه ماشي بشمعة حوالين الجبانة، وريحة البخور عم بتطلع من القبر بتاعه، وعيسمعوا تسبيح وصلوات.
4: والجسد هيتنجل ازاي؟
3: بصراحة يا ولدي، ربنا يسوع المسيح كان مسهلها على الآخر. الإجراءات كلها خلصت بسرعة، والأنبهدرة وافق على نقله، حتى المحامي العام قال لنا، بقول لكم إيه، الراجل بتاعكم ده مش سهل، جابني لغاية ضراوي هنيها علشان أمضيله الورقة عشان يتنقل.
5: ها مين يا ولدي؟ عرفت قصة أبونا استفانوس؟
4: أيوة يا أبوي، ده راجل قديس.
3: طب يلا بقى عشان الأنبهدرة جه، يلا عشان نحضر التمجيد نقل الجسد. بركة صلوات أبونا استفانوس تكون معانا كلنا. قولوا معايا

ذنوبي وخطاياي كتير شايلها على ظهري وجرجرها وراي وعارف ومتأكد إيه إنه محدش هيقدر يرفعها عني غير رب المجد. اقبل يا رب توبتي، سامحني يا رب الخطأ.

بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل العشية النهاردة زي إنجيل العشية اللي فاتت، حد التاني، عشية الحد التاني والتالت من شهر توت، بتتكلم عن شفاء حماة سمعان. ربنا عاوز يقول لنا ايه من خلال التكرار ده؟ النهاردة انجيل العشية بيتكلم عن شفاء حماة سمعان، الاسبوع اللي فات نفس الشيء. لازم في حاجة كلنا او اغلبنا بنفكر ان المسيح عمله الاساسي هو ان هو يخلصنا من المشاكل بتاعتنا، سواء اذا كانت امراض او مشاكل اسرية او مشاكل مادية او مشاكل نفسية، اي مشاكل يبقى ربنا اللي يحلها، ولما ما يحلهاش يبقى مش بيحبني، يبقى نسيني، يبقى انا مش على باله. درجة النهاردة واحد بيقول لي كده، ربنا بيعاديني. بيعاديك، هو قدك. المهم احنا بنفتكر ان هو ده عمل المسيح الاساسي، ان هو يخلصنا من مشاكلنا. لكن ربنا يسوع عاوز يقول لنا، يعني لو تبص لو تبص كم آية بس صغيرين كده قبل المعجزة بتاع شفاء حماد سمعان، تلاقي ربنا يسوع بيشفي حد تاني من نوع تاني. يعني شوف كده، وعند غروب الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة عند الباب، فشفى كثيرين كانوا معذبين بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة. يعني كلنا نعرف إن المسيح هو شفاء أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا. يبقى في مرض للجسد، في مرض للنفس، في مرض للروح. أمراض الجسد زي حماد سمعان، أمراض النفس زي المجانين. المجانين دول مشتقات كتيرة قوي. إيه رأيك في المجانين؟ مجموعات كتيرة قوي تخش تحت المجانين. في واحد عنده جنون العظمة ويبص للناس كده يعني من فوق، في واحد مشتق من جنون العظمة ده اللي بيشتم كتير، بيعتبر الناس دول حاجة كده درجة تانية. يعني هو فوق والناس دي كلها بقى درجة تانية، فممكن يشتم اي حد، مفيش مشكلة. تقول له ما يصحش تشتم، ما تصحش تقول كلام وحش كده، يقولك لا ده انا مش بشتم، ده انا بقول الحقيقة بس، ده انا بوصف بس، ده انا مش بشتم. على اي حال، في امراض للنفس، في امراض للجسد، في امراض للروح. ايه مرض الروح؟ او ايه الامراض اللي ممكن تسيب الروح؟ قال الامراض اللي تسيب الروح نقطة اساسية فوق اسمها الخطية، وبعدين ربنا يسوع بيفسرها كده قبل الموضوع ده بكم آية صغيرين. يقول كده، وجاء يسوع الى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت،
وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني. نمرة 1: أبشر المساكين. 2: أرسلني لأشفي منكسر القلوب، ده شفاء من نوع تاني. 3: أنادي للمأسورين بالإطلاق. 4: وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. بعد ما كان في المجمع وبعد ما قرأ السفر أشعياء، راح على بيت سمعان وشفى حمات سمعان. احنا هناخد الايتين الصغيرين اللي قبل ما يروح بيت حمات سمعان. ربنا يسوع عاش في الجسد زينا، وعلمنا حاجة مهمة، ان هو كان بيروح المجمع كعادته، يعني اصبحت عنده عادة، او بيعلمنا ان احنا لازم نروح بيت ربنا مدام في صلاة ونتعود على كده وما نسيبش الموضوع ده ابدا. حتى بولس الرسول يقول: غير تاركين كما لقوم عادة. في ناس متعودة انها تروح الكنيسة مثلا في العيد، اما يكون في جنازة، اما يكون في فرح، هم متعودين. يقول لك انا اتعودت على كده. يا عمي دي حاجة مش كويسة. يقول لك بس انا طلعت كده وتعودت كده. بس المسيح بيعلمنا عادة تانية كويس: كان ودخل الى المجمع حسب عادته يوم السبت. في المجمع وفي الهيكل. المجمع ده موجود في كل قرية وفي كل بلد في كل أرض إسرائيل، إنما الهيكل موجود في أورشليم بس. ده له نظام وده له نظام. المجمع له نظام والهيكل في أورشليم له نظام تاني. المجمع أهل البلد يتجمعوا كل يوم سبت، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. اهل البلد يتجمعوا في المجمع ده يوم السبت، زي هنا مثلا، هنا مثلا في الويست ايلاند تلاقي في كل كام شارع كده تلاقي فيه مجمع، لان هما يوم السبت اليهود يوم السبت لازم يمشوا خطوات معدودة، فلازم يسكنوا قريب من المجمع. خشوا المجمع يوم السبت، يقروا أسفار موسى أو أجزاء من النبوات بتاعة العهد القديم، ويقولوا كم مزمور بتسبيح وتمجيد لطيف قوي، وبعدين يصلوا ويأكلوا لقمة مع بعض ويروحوا. ده المجمع. إنما الهيكل ده اللي بتقام فيه الذبائح أو بتقدم فيه الذبائح، وكان اليهود من كل بلاد أرض إسرائيل يروحوا الهيكل ثلاث مرات على القليلة، ثلاث مرات في السنة، في عيد الفصح، ثلاث أعياد الكبار بالنسبة لليهود: عيد الفصح وعيد المزار وعيد الخمسين. في الثلاث أعياد دولت كل اليهود يروحوا أورشليم عشان يقدموا ذبائح في الثلاث مناسبات الكبار دول. ربنا يسوع كأي واحد من اليهود دخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. إيش معنى هو اللي اختاروه ليقرأ؟ عشان يقرأ، قال عشان اللي يبص في وشه كده يلاقي فيه نعمة. فقالوا يعني في شماس يقرأ الإنجيل تفهم، في شماس يكون فيه روح ربنا كده وماشي حسب الانجيل، تبص تلاقيه لما يقرأ الانجيل تفهم، بص الكلام بينور كده، كلام واضح كده. وفي شماس لما يقرأ الانجيل، او ابونا لما يقرأ الانجيل ممكن يقرأ الانجيل كله ما تفهمش ولا كلمة،
او ما فيش كلمة تلفت نظرك يعني. على اي حال، وقام ليقرأ، فدفع اليه سفر اشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه. ربنا يسوع دخل يوم السبت المجمع وادوله سفر اشعياء عشان يقرأ فيه، لان السفر او الاسفار ديت كانت موجودة في الهيكل بس مش موجودة في ايدين الناس، او مش مطبوعة في اناجيل كده زي ما هي موجودة في ايدينا وفي بيوتنا كتير كده دلوقتي. لا، دي كانت موجودة في الهيكل بس. فاعطوه سفر الشريعة عشان يقرأ، ولما فتح السفر اللي قدامه لقى اشعياء بيقول

الايه؟ روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسر القلوب، لانادي للماسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وارسل المنسحقين في الحريه، واكرز بسنه الرب المقبوله. المرد اللي احنا بنقوله دلوقتي من عيد السنة الجديدة، من رأس السنة الجديدة حد عيد الصليب، نقول بارك إكليل السنة بصلاحك واجعلها رب تكون سنة مقبولة. أول كلمة بيقولها بيقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. ربنا يسوع عاوز يقول لليهود ان هو مسيح الرب. مسيح الرب ديت ليها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. في العهد القديم كان الملك يمسح، والنبي الانبياء يعني، والكاهن، الكاهن او رئيس الكهنة اللي بيخدم في هيكل اورشليم، قال دولت يحل عليهم روح الرب او يمسحوا بدهن المسحة عشان يحل عليهم روح الرب. احنا النهاردة كمان بقينا ممسوحين للرب. كل حد فينا لما تعمد مسح بزيت الميرون، وزيت الميرون ده هو اللي من خلاله يحل علينا الروح القدس. فانت بقيت مسيح او مسيحي، يعني معروف عن كل حد فينا ان انا مسيحي. فالمسيح بيقول ايه؟ روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين. المسيح بقى بصفة خاصة هو المسيا، المعنى الخاص يعني المعنى العام ان في ناس كتير بتتمسح بالروح القدس منهم احنا. في معنى خاص اللي هو المسيا الاتي. اليهود كانوا بيستنوا المسيا الاتي، بيستنوا المسيا يجي، لانه لما يجي هيعمل حاجات حلوة قوي. سفر أشعياء بيوصفها أو بيلخصها في كذا نقطة صغيرين، فبيقول لنا كده: مسحني لأبشر المساكين. مين هم المساكين؟ يعني في الموعظة على الجبل تبص تلاقي ربنا يسوع يقول صعد الى الجبل، زي ما بنقرا في صلاه الساعه السادسه: صعد الى الجبل ولما جلس فتح فاه وابتدا يعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. هو هنا بقى ابتدى يتكلم عن ايه؟ عن نوع جديد من الاشفيه، شفاء الروح. شفاء الروح. طوبى للمساكين بالروح. المساكين دولت يبقوا مين؟ ممكن يكونوا الفقراء، تمشي مساكين. ممكن يكونوا المرضى، تمشي مساكين. ممكن تكون الحزانة، تمشي مساكين. ممكن تكون للمتضايقين والمتألمين بكل نوع، تمشي. كل دول مساكين. ممكن تكون للخطاة، هم دولت أكبر فئة من المساكين. مساكين قوي. الخطاة دول مساكين قوي. عشان كده لما يقول طوبى للمساكين بالروح يبقى تنفع لكل حد فينا، لأن كلنا خطاة. كلنا، يعني أنا معرفش عد بعمل كم خطية كل يوم، كتير قوي. عشان كده
ربنا يسوع جه يبشر المساكين، واهم مجموعة منهم مجموعة الخطاة. المسكين او الخاطي لما يسمع مغفورة ليك خطاياك يفرح. المريض لما يسمع من فم المسيح انه بيقول له قم واحمل سريرك وامشي يفرح قوي. مرة كان في واحد مفلوج يعني مشلول، جابوه للمسيح، فربنا يسوع قال له ايه؟ قال له مغفورة لك خطاياك. ربنا بص عليه كده وشخص المرض اللي عنده كده ان المرض ده سببه خطية، قال له مغفورة لك خطاياك. فاليهود ابتدوا يتكلموا كده ويقولوا مين ده اللي يقدر يغفر الخطايا؟ ده ربنا بس، ازاي الراجل ده يقول الكلام ده؟ ده بني ادم عادي زينا، ده لابس جلابيه زينا، ده مش عارف ايه. فربنا يسوع سالهم انه الاسهل ايما ايسر، ان يقال مغفوره ليك خطاياك ام ان يقال قم وامشي؟ المفلوج ده مشلول، مريض مرمي على حتة خشبة كده، فبيقول لهم انه الاسهل. طيب المسيح لو سألك انه الاسهل عندك اللي تقدر تعمله، انك تقدر تغفر خطايا واحد ولا تقدر تشفيه من مرضه، انهي واحد اسهل؟ ها ها، تقدري تشفي حد؟ ولا دي سهلة ولا دي سهلة، ده على المسيح سهلة. يعني سهلة عند المسيح بس مش سهلة عليا. فالمسيح بيسأل اليهود بيقول لهم ان هو الاسهل ان تقول للانسان اللي قدامك تغفر له خطاياه ولا تشفيه من مرضه؟ سكتوا ما ردوش. فهو كان قال للمفلوج او المشلول ده، قال له قوم واحمل مغفورة ليك خطاياك. اما قال للمريض، اما المسيح قال للمريض مغفورة لخطاياك، هما مش شافوش حاجة، لكن المريض يحس، الخاطي يحس لما يسمع من فم المسيح مغفورة ليك خطاياك، يحس ان احساس المسكنة واحساس المذلة. ما هو مسكين يعني ايه؟ يعني مذلول، مذلول، مذلول من الخطية، مذلول من المرض، مذلول من الحزن، مذلول من العبودية، مذلول. المسكين ده مذلول. لما الذل ده يروح من جوه، لما المسيح يقول لي مغفورة ليك خطاياك، احس كده جوه ان الذل ده وقع كده تحت رجليا، زي الانسان اللي بيعترف كده بقلب مسكين، الانسان اللي بيعترف بمسكنة، الانسان اللي بيعترف وبيقول له ربي انا الخطية زلتني عمري كله ومش عارف اطلع منها، انت رب الوحيد اللي تقدر تنقذني من مذلة الخطية. لما يعترف بخطاياه يخرج فرحان، يخرج فرحان من الكنيسة، يشعر ان هو لسه مولود دلوقتي. لما قال للمفلوج مغفورة ليك خطاياكم، ما شافوش حاجة، لكن المفلوج حس في حاجة جواه اتغيرت، في حركة جواه، في فرح جواه اتحرك. فربنا يسوع قال لهم ايوه انتم ما شفتوش حاجة، لكن انا هقول له اللي اسهل بقى، اللي اسهل من مغفرة الخطايا. اصل مغفرة الخطايا تكلف المسيح ايه؟ المغفرة الخطايا لازم تكلف المسيح
ان هو يشيل خطيتي ويتصلب على الصليب عني ويموت بدالي وبعدين اخد شفاء من الخطيه. فدي تكلفه كتير شوي. انما قوم واحمل سريرك وامشي، يعني سهله دي، سهله على المسيح يعني مش علينا. فربنا يسوع قال لهم عشان تصدقوا ان لابن الانسان اللي واقف قدامكم ده، ان للمسيح اللي واقف قدامكم ده سلطان ان يغفر الخطايا، اقول لك قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. فلما قام الراجل هنا بقى صدقوا، ايوه قالوا الراجل اللي لابس جلابيه ده مختلف عن كل الناس اللي بيقولوا عليه المسيح، ده اللي لابس جلابيه زينا ده مختلف، لا ده مختلف خالص عن كل الناس، ده يقدر يغفر الخطايا ويقدر يخلي المريض يخف. رسالة المسيح: أرسلني روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. دي رسالة المسيح، أو واحدة من رسالة، أو فرع واحد من فروع رسالة المسيح. رسالة المسيح ديت هي رسالة كل مسيحي. المسيح حل عليه الروح القدس يوم اتعمد من يد يوحنا المعمدان، مع ان هو ابن الله الوحيد وهو الهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وانت كمان يوم ما اتعمدت حل عليك الروح القدس، اذا انت ممسوح وانت مسيح، وانت مفروض عليك تبشر المساكين، مفروض عليك تبشر المساكين اللي حواليك في الشغل، جيرانك اللي بتشوفهم، اللي حواليك، اصحابك، الناس اللي معاك في الكنيسة، كل واحد عليه ان هو يبشر المساكين. يقول لهم ايه؟ يقول لهم المسيح جه وهو بيحبنا كلنا ومستعد يغفر خطايانا عشان ما فيش حد فينا يتسلط عليه الموت الابدي. لان كلمة الموت ديت كلمة مرعبة، كلمة الموت دي كلمة مرعبة. تخيل كده ان المسيح جه يبشر المساكين يقول لهم ايه؟ مفيش موت، اجرة الخطية ايه؟ موت. فهو جه للخطاة يقول لهم ايه؟ خلاص مفيش موت من هنا ورايح، انا هشيل الموت وانتوا هتبقوا احرار من الموت. جه يبشر المساكين: روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسر القلوب. منكسر القلوب دي ايه؟ يعني شوف كده، الانجيل يكلمنا عن اتنين صعدوا للهيكل، واحد فريسي واحد على العشار، واحد فريسي واحد على العشار. الفريسي دخل الهيكل كده، والهيكل بتاع سليمان او الهيكل بتاع العهد القديم كان هيكل كبير كده، يعني مفتوح للسماء، يعني في سور كده بس حوالين الهيكل يحدد حدود الهيكل، تخش من الباب تلاقي ساحة كبيرة كده بتقدم فيها الذبائح، وبعدين قدام كده بعد الذبائح، بعد المكان اللي بيقدمه الذبائح، يدخل للمكان اللي فيه مذبح البخور اللي كان واقف عنده زكريا الكاهن ابو يوحنا المعمدان. وبعد مذبح، او بعد المكان اللي فيه مذبح البخور، قدس الاقداس اللي كان فيه لوحي العهد والكاروبيم المظللين على تابوت العهد. فالفريسي دخل، طبعا هو شايف ان هو مش خاطي، فدخل بصدره كده لحد مذبح البخور، وقف قدام ربنا يصلي بقى: اشكرك يا رب
انا مش زي الناس الخاطفين الظالمين اللي كذا اللي كذا، وقعد يدين في كل الناس اللي حواليه، عينه وقعت

الراجل العشار ده، قال ولا زي الراجل ده. انما العشار دخل الهيكل من الاخر خالص في الحته المفتوحه للسما دي، ويقول ايه الانجيل؟ ما كانش قادر يرفع عينه للسما، مكسوف يوري وشه ربنا. يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسه كده، يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسه كده. انا يتهيألي ان كلكم حافظين المزمور اللي احنا بنقوله واحنا داخلين الكنيسة كده، بيقول ايه؟ اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكلك المقدس. بكثرة رحمتك ادخل بيتك، لان رب خاطي، انا عارف خطاياي، انا عارف خطاياي، فمن مرحمك يا رب انك خلتني اخش بيتك وما حرقتنيش بنار. وكمان مش بس كده، ده انت خلتني كمان اسجد قدام الهيكل بتاعك، لان ده للقديسين وانا مش منه. ارسلني لاشفي منكسر القلوب. اذا دخلت الكنيسة وانت قلبك مكسور هتاخد شفاء، هتخف من الحاجة اللي وجعاك، من الخطايا اللي وجعاك. العشار بقى وقف اخر الهيكل كده ورا، ساعة لما دخل من الباب على طول وقف جنب الباب ورفع عينه كده للسماء وقال له ايه؟ ارحمني يا رب انا خاطي. مش قادر يرفع عينه للسماء ويقول لربنا ايه؟ ارحمني يا رب فاني خاطي. على طول اخد شفاء، اخد شفاء من الخطية. ربنا يسوع سهل عليه قوي انه يشفي امراض اجسادنا، انما امراض ارواحنا لازم احنا نوافق عليها. لازم انا وافق ان ربنا يشفيني من امراض الروح، لازم يشفي عشان يشفيني من الخطيه، لازم انا وافق، لازم اديله جرين لايت عشان هو يشفيني. ما يقدرش هو يشفيني من غير حريتي، لازم انا وافق الاول. ارسلني لاشفي منكسر القلوب. يا بخت الانسان اللي يدخل الكنيسة مكسور. اللي يدخل الكنيسة مكسور لازم هيخف، لازم هياخد شفاء. بننشغل بحاجات كتير قوي ساعة ما نخش الكنيسة، شغل بحاجات كتير قوي. نبص كده نشوف مين هنا ومين لابس ايه ومين بيمشي ازاي ومين بيعمل ايه ومين، وننشغل بالناس اللي حوالينا كتير قوي قبل ما انشغل بخطيتي. وقبل ما اشوف نفسي ابص على اللي حواليا الاول، وهنا بتضيع انكسار القلب، بيضيع مني، انا بضيع انكسار قلب بايدي. عشان كده كتير قوي اخش الكنيسة واطلع زي ما دخلت زي ما خرجت، ما خدتش حاجة. أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق. المأسورين اللي هم المسجونين، يعني المأسورين برضو دول أنواع كتير. في واحد أنا نيته حبساه في حدودنا، بفكرش غير في نفسه، بس فكر في نفسه وازاي اللي حواليه يخدموه وازاي اللي حواليه يكرموه وازاي اللي حواليه يعملوا له ويسووا له كل اللي هو عايزه. ده محبوس جوه الأنانية بتاعته. في انسان محبوس جوه الكرامة والذات بتاعته، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن. في واحد

محبة المال تأسر قلبه، ممسوك بمحبة المال، ممسوك بمحبة المال. تيجي الإنسان كده تقول له يا فلان أنت بتحب الفلوس؟ يقول لك لا لا لا، دي حاجة تافهة أوي. ولو ضاع منه $0.5 يزعل أوي. أو لو حد خد منه غصب عنه، ضاع منه يمكن دي ما يزعلش عليها أوي، زي ما حد ياخد منه كده أو يضحك عليه كده ياخد منه $0.5 أو دولار زيادة، يزعل قوي لما ياخدوا منه دولار زيادة. بينما أهلنا كانوا يعلمونا وإحنا صغيرين كده، كان يقولوا لنا إيه؟ الحسنة المخفية في البيع والشراء. يعني لما البياع يغشك أو يزود في الميزان أو يقلل في الميزان ويكتر في الفلوس، ما تقولوش حاجة، سيبه ده غلبان، ده بيتاجر عشان ياكل لقمة عيش، فاديله كأنك بتدي حسنة، كأنك بتدي حسنة يعني ها؟ صدقة، أيوة كويس كده، يعني صدقة، كأنك بتدي صدقة. لما تسيب الراجل اللي بيبيع لك ده يغلبك، يبقى كأنك بتدي صدقة من غير ما أنت تحس ولا هو يحس. في ناس تانيين محبة المال تأسرهم، الناس اللي بيلعبوا قمار من أي نوع. القمار ده أنواع كتير بقى، مش هقول لكم عشان ما تفكروش في الكلام ده، بصفة عامة كده. الناس اللي بيلعبوا قمار تقول له أنت بتحب الفلوس؟ لا، بس عاوز أرجع الفلوس اللي اتاخدت مني. طب ما كده يعني يبقى هنا برضو في محبة مال. مأسور لمحبة المال من غير ما يحس، من غير ما يحس، وممكن يضيع اللي قدامه واللي وراه في القمار عشان يرجع اللي اتاخد منه، ومش هيعرف يرجع اللي اتاخد منه. المسيح جاي يقول بقى ايه؟ أرسلني لأنادي للمأسورين بالإطلاق. المسيح جاي يقول أنا جاي أفتح كل السجون دي، كل السجون والناس الأسرى اللي جوه السجون دي أنا جاي أحررهم، أنا جاي أفتح السجون دي كلها. وبيقول إيه؟ أنادي، بينادي بحس عالي يعني، عشان عارفين المنادي؟ عارفين المنادي ولا نسيتوا؟ ما كان عيل يتوه كده يمشوا منادي في الشارع ينادي. فانت شغلتك انك تنادي للمأسورين بالاطلاق، تقول له المسيح يقدر يحررك. واحد مسجون بتقول له هتطلع كمان دقيقة واحدة من السجن ده، او هتطلع دلوقتي مش كمان دقيقة. واحد مسجون بتقول له هتطلع من السجن دلوقتي، يفرح قد ايه؟ واحد مأسور من اي نوع من الانواع اللي قلناها دلوقتي دي، لما تقول له المسيح الوحيد هو اللي يقدر يحررك. في ناس تقول لك ايه؟ في علاج كذا للمشكلة الفلانية، وفي علاج كذا للمخدرات، وفي علاج كذا للقمار، وفي علاج كذا للمش عارف. كل ده كلام فاضي ما بيجيبش نتيجة، لكن المسيح بيجيب نتيجة. المسيح جاي ينادي لكل المساجين وكل المأسورين وكل اللي في الحبوس، يقول لهم انا احرركم. ده نوع تاني من الشفاء. ربنا عوضك، انت لازم حسيت ان البطارية قربت تخلص.

أنادي للمأسورين بالإطلاق. يا سلام يا ربي، تطلع المساجين، تحرر المساجين من سجن الموت ومن سجن الخطية ومن سجن العبودية. ممكن يا رب؟ هو جاي ينادي بصوت عالي،

يعني ده لو بيلبس نظارة زي دلوقتي كده ويقولوا له ده ربنا هيشيل العمى اللي عندك ده ويديك بصر كده ما تحتاجش نظارة، ده انا افرح قوي افرح قوي. في ناس كتير عميان وانا منهم. النهاردة كل واحد فينا بيشوف ايه؟ بيشوف الدنيا كده غامقة، مش هقول سودة يعني، مش هقول سودة، هقول غامقة بس. مشاكل الشبان والمخدرات والبنات اللي بتعمل وبتسوي والمشاكل اللي في بين الدول وبعضيها والحروب والقنبلة الذرية والمستقبل المر والتلج اللي بيسيح وهيغرق الدنيا وهيغرق قارات بحالها ومشاكل ومشاكل كتيرة قوي قوي قوي. الناس بتشوف كل يوم في الأخبار مشاكل قد كده بتخلي الدنيا قدامها غامقة قوي. ربنا يسوع يقول ايه؟ انادي للعميان بالبصر. احنا بنشوف حاجات الوحشة دي لكن مش بنشوف الخير الكتير اللي حوالينا، بنشوف الشر الكتير اللي موجود اليومين دول لكن مش بنشوف ان الدنيا لسه بخير وان في ناس قديسين وان لسه في ناس بيحبوا ربنا وان في ربنا بيبعت نعمة، او زي ما بيقول الانجيل كده حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. اذا كنت انا شايف بس ان كل اللي حواليا خطية ربنا يقول لي هو انت مش شايف، هو انت مش شايف ان في نعمة كمان ممكن تساعد الناس دول او تساعد الخطاة؟ في نعمة، في معونة، ربنا موجود، المسيح موجود، يقدر يساعدنا ويدينا نعمة ان احنا يبقى عندنا عينين تشوف. حاجة تاني كلنا نكتشف فيها ان احنا عميان، القداس. القداس اول ربنا اول ابونا ما يقدم الذبيحة على المذبح على طول يجوا الشاروبيم والصاروفيم وطغمات الملائكة والقديسين يجوا يتمتعوا بحضور المسيح على المذبح. وابونا يقول للناس ايه؟ قربوا مع جميعكم. يقولوا له هو فين ده؟ مش شايفين حاجة، مش شايفين، ولا ابونا شايف حاجة ولا ابونا كمان شايف حاجة. ربنا يسوع جاي ينادي للعميان بالبصر، ممكن يفتح عينينا، ممكن يخلينا نشوف. مرة في السنكسار كده اتذكرت قصة ان وقت حلول الروح القدس ابونا بيسجد وكل الشعب بيسجد وبعدين ابونا بيصلي سر حلول الروح القدس او بيطلب طلبة كده عشان الروح القدس يقدس الخبز والخمر الموضوع على المذبح وينقله يبقى جسد ودم ربنا يسوع. فوقت ابونا ما بيصلي سر حلول الروح القدس ابونا بص لقى الشماس عمال يقول هش هش هش وماسك لفافة كده وعمال يهش حاجة من على المذبح. فابونا طبعا ما يقدرش يتكلم في الوقت ده فاستنى بعد القداس وبعدين بيقول للشماس انت ليه كنت يعني بتعمل دوشة كده وعمال تقول هش هش ايه بتعمل ايه؟ قال له اصل كنت شايف حمامة نازلة على الكاس فكنت خايف انها توقع الكاس فعمال هشها عشان تبعد عن الكاس ما توقفش عليه. فابونا فهم ان الشماس شايف، عنده عين مفتوحة، وان ابونا اعمى مش شايف الروح القدس اللي بيحل على

على القرابين. فقال له قال للشماس: طيب المرة الجاية لما تخدم معايا في الهيكل وتشوف الحمامة نازلة كده وهتقف على الكاسب اقول، وبلاش انت تهشها انا هبقى هشها. ابونا عاوز يشوف يعني الكلام ده مظبوط ولا لا. مرة تاني شماس بيصلي مع ابونا في الهيكل وشاف برضه وقت حلول روح القدس شاف الحمامه نازله كده، فقال لابونا، ابونا كان ساجد، قال له: ابونا ابونا الحمامه جت اهي. ابونا بص ما شافش، فبقى يبكي. نور عيني وقلبي يا رب، نفسي اشوف زي الشماس ما بيشوف يا رب. نور عيني يا رب. فضل يبكي ويصلي والناس ساكتة بقى. أبونا ده بيعمل إيه؟ مش بيصلي ليه؟ مش بيخلينا نتناول ليه؟ ماله كده معطل القداس ومخلينا جعانين؟ هم مش عارفين بيحصل إيه. لحد لما ربنا اتحنن على أبونا وخلاه يشوف زي الشماس ما شاف. وقت القداس أحبائي، يا ريت ربنا يفتح عينينا. بيقول ايه؟ وللعمي بالبصر، ينادي للعمي بالبصر، يبشر العمي ان انتوا هتشوفوا. احنا نقول يا رب يساعدنا النهاردة لما نحضر القداس، ساعدنا يا رب نشوف عشان ما نشغلش، ما نشغلش باللي حوالينا زي الفريسي ده اللي قاعد يبص على الناس وبيبص على العشار. طب ليه العشار ما شافش ليه العشار ما شافش الفريسي اللي بيصلي برياء ده او عمال يدين الناس وهو بيصلي؟ قال لان الانسان التايب، الانسان اللي بيخش الكنيسه قلبه مكسور من خطاياه، مش هيشوف حد غير المسيح بس. زي المرأة الخاطية لما دخل البيت سمعان الفريسي شافتش حد غير المسيح بس، شافت المسيح بس، شافتش حد تاني، مع ان الناس كان بتتغمز عليها وبيتهمسوا عليها ويقولوا هي دي الست الخاطية، هي دي اللي صفاتها، هي دي اللي نعتها، هي ما سمعتش كل الكلام ده ولا شافت حد بيتكلم عليها ولا حاجة. هي عينها على المسيح وعاوزة تاخد حكم براءة وعاوزة تاخد غفران خطاياها وبس، شافتش حاجة. النهاردة كده، من النهاردة لحد بكرة، من عشية النهاردة لحد بكرة، نقول له: ربي افتح عيني، نادي للعميان بالبصر، عشان لما اجي الكنيسة بكرة رب اشوف عظمة مجدك، اشوف جمال حضورك، اشوف بهاء نورك. زي ما موسى قال ربنا: نفسي يا رب اشوف مجدك. قال له يعني اوريك حاجة صغيرة كده، مع ان موسى ما كانش متعمد زينا، لكن شاف ولو قليل اهو شاف، لكن انا مش بشوف حاجة خالص. فانا اقول له: يا رب ينادي للعمي بالبصر. عشان كده احبائي، لو حبينا نلخص الأمراض الروحية اللي بتصيبنا كلنا، اللي هي فوق خالص الخطية وتحت ايه بقى؟ إذا أنا دخلت الكنيسة مسكين، ربنا هيبشرني وهيفرحني بغفران خطاياي. إذا دخلت الكنيسة منكسر القلب هاخد شفاء، أشفي منكسر القلوب. إذا دخلت الكنيسة منكسر هاخد شفاء. إذا دخلت الكنيسة كأسير ومسجون من أنواع الخطايا الكتير اللي عندي، ربنا هيحررني من خطاياي.

إذا دخلت الكنيسة وأنا أعمى كده وبقول له يا رب افتح عيني، هو هينور عيني، هو هيغير كل حاجة، هو هيخليني أشوف، عشان ما بقاش بصلي كده صلاة روتينية أو باجي القداس وأتناول وأطلع أعمل خطية أو أعيش زي ما أنا عايش. لا، ده لازم يا ربي، لازم لما أدخل الكنيسة لازم أخد شفا من انكسار القلب، واخد حرية من الخطايا اللي مستعبداني، واخد عين مفتوحة عشان اشوف عظمة مجدك. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

سفر الحروب الاصحاح 13. وكلم الرب موسى قائلا: قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني اسرائيل من الناس ومن البهائم، انه لي. وقال موسى للشعب: اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية، فانه بيد قوية اخرجكم الرب من هنا، ولا يؤكل خمير. اليوم انتم خارجون في شهر ابيب، ويكون متى ادخلك الرب ارض الكنعانيين والحثيين والاموريين والحويين واليابوسيين التي حلف لابائك ان يعطيك ارضا تفيض لبنا وعسلا، انك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر. 7 ايام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع عيد للرب. فطير يؤكل 7 ايام ولا يرى عندك مختمر، ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك. وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا: من اجل ما صنع الي الرب حين اخرجني من مصر. ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك، لكي تكون شريعة الرب في فمك، لانه بيد قوية اخرجك الرب من مصر. فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة الى سنة.

0: ويكون متى ادخلك الرب ارض الكنعانيين كما حلف لك ولآبائك واعطاك اياها، انك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب. ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة، وان لم تفديه فتكسر عنقه، وكل بكر انسان من اولادك تفديه. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا، تقول له بيد قوية اخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية. وكان لما تقصى فرعون عن اطلاقنا ان الرب قتل كل بكر في ارض مصر من بكر الناس الى بكر البهائم، لذلك انا اذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وافدي كل بكر من اولادي. فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك، لانه بيد قوية اخرجنا الرب من مصر. وكان لما اطلق فرعون الشعب ان الله لم يهدهم في طريق ارض الفلسطينيين مع انها قريبة، لان الله قال لئلا يندم الشعب اذا رأوا حربا ويرجعوا الى مصر. فادار الله الشعب في طريق برية بحر سوف، وصعد بنو اسرائيل متجهزين من ارض مصر. واخذ موسى عظام يوسف معه، لانه كان قد استحلف بني اسرائيل بحلف قائلا ان الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. وارتحلوا من سكوت ونزلوا في ايثام في طرف البرية، وكان الرب يسير امامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من امام الشعب. الاصحاح الرابع عشر. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل ان يرجعوا وينزلوا امام فم الحيروث بين مجدل والبحر امام بعل صفون، مقابله تنزلون عند البحر. فيقول فرعون عن بني اسرائيل هم مرتبكون في الارض، قد استغلق عليهم القفر. واشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فاتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون اني انا الرب، ففعلوا هكذا. فلما اخبر ملك مصر ان الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، فقالوا ماذا فعلنا حتى اطلقنا اسرائيل من خدمتنا. فشد مركبته واخذ قومه معه، واخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني اسرائيل، وبنو اسرائيل خارجون بيد رفيعة. فسعى المصريون وراءهم وادركوهم. جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروث امام بعل صفون. فلما اقترب فرعون رفع بنو اسرائيل عيونهم، واذا المصريون راحلون وراءهم، ففزعوا جدا، وصرخ بنو اسرائيل الى الرب، وقالوا لموسى هل لانه ليست قبور في مصر اخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من مصر؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا فنخدم المصريين؟ لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وصار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم، فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل، وصار السحاب والظلام وأضاء الليل، فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل. ومد موسى يده على البحر، فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشق الماء. فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم. جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر. وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وأزعج عسكر المصريين، وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة. فقال المصريون: نهرب من إسرائيل، لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر، فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة، والمصريون هاربون إلى لقائه، فدفع الرب المصريين في وسط البحر، فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبق منهم ولا واحد. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين. ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. الأصحاح الخامس عشر. حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. الرب رجل الحرب، الرب اسمه. مركبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر، فغرق أفضل جنوده المركبية في بحر صوف تغطيهم اللجج قد هبطوا في الأعماق كحجر. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو، وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك، ترسل سخطك فيأكلهم كالقش، وبريح أنفك تراكمت المياه، انتصبت المجاري كرابية، تجمدت اللجج في قلب البحر. قال العدو أتبع أدرك، أقسم غنيمة تمتلئ منهم نفسي، أجرد سيفي تفنيهم يدي، نفخت بريحك فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غامرة. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب؟ تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطين، حينئذ يندهش أمراء أدوم، أقوياء مؤاب تأخذهم الرقفة، يذوب جميع سكان كنعان، تقع عليهم الهيبة والرعب، بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر. حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك، المقدس الذي هيأته يداك يا رب. الرب يملك إلى الدهر والأبد، فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر صوف، وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة، ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء، فصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه، فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. ثم جاءوا إلى إيليم، وهناك 12 عين ماء وسبعون نخلة، فنزلوا هناك عند الماء.
1: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول: من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا، في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
2: الإنجيل. رسالة لنا من فم الإله.

نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.